0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا.
2: نعم.
3: رماها بسبع حصيات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة، وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعادة بالله منه، بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك، أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال، أن ينصحه وأن يقول له: اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم لله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات؟
3: إذا نسي بعض الحصيات وتأكد أنه لم يرمي إلا بثلاث مثلا، فإنه يأخذ الحصى من المكان الذي هو واقف يرمي فيه ولو كان قريبا من الجمرة، ويكمل رميه. وقد كان بعض الناس يتحرز كثيرا من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرز، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصاة، أي لو تيقنت أن هذه الحصاة قد رمى بها إنسان ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات، أخذ مما تحت قدمه ورمى به، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟
3: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال،
2: نعم،
3: يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد.
2: طيب،
3: فنقول أعمال يوم العيد 5: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه 5 ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك 5: منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمع على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو أنه سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، لأن الترتيب بين هذه الأفعال 5 سنة وليس بواجب. نعم،
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إنا نحن نزلنا

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

ألم

Donk. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن سفين بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا،
4: وعليكم
2: السلام.
4: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
4: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. حقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-64-77-117 012-64-77-117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-64-77 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة دار الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: لذا
1: بداية أستاذ جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد، يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذ جمانة؟
0: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير إنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين، فليك إنك تتخيل. يعني
1: نسب
0: في
1: كبيرة بتكون.
0: السعودية، في السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية وجد أن 13% من سكان السعودية عندهم السكري، وطبعا هذه ما علم منها، وغير كده اللي ما قد علم يعني قد
1: ما
0: يكون
1: خفي كان
0: 30%
1: أعظم.
0: يا 30%، قد يكون مع عدم الاكتراث وعدم التوعية، وهذا الحمد لله بدأ نوعا ما في كثير من الحملات للتوعية، وكثير من الشركات والحكومة بدأت تاخذ بمنحى انه يصير في توعية، وان شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل من المجتمع كافة انه نسيطر على مرض السكري بحيث انه ما يعدي 30% هذا النسبة اللي تكون خطرة، لانه سنة 2030 يقال اذا احنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة حيقرر إنه من المجتمع حوالي 50%،
1: يا
0: تخيل
1: ساتر
0: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري،
1: يا ساتر.
0: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة. يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
1: أكثر الأمراض
0: متواجد في
1: انتشارا.
0: المنطقة،
1: صحيح.
0: متواجد في المنطقة حقيقي. مرض السكري يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. ايش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا انه المريض السكري يا لطيف، الله ان شاء الله باذن الله
1: آمين يا
0: ويشفي
1: رب
0: مرضانا
1: والمستمعين.
0: جميعا، اذا جاء المرض السكري وما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الاوعيه الدمويه، ممكن يتعرض لتنميل في الاطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينا، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الاطراف. يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحه اذا انفرط.
1: صحيح.
0: فاحنا نجي للسكري، ايش هو السكري؟ الكل دحين احنا عرفنا ايش الاشياء
1: عند
0: اللي
1: النسب
0: ممكن تصير
1: والإحصائيات.
0: عندنا والنسب والاحصائيات. مرض السكري هو خلل في وظائف انتاج الانسولين في الجسم، يعني ومين اللي بينتج الانسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جدا، يمكن قد لا البعض لا يتعرف عليه، او قد اول مره يكون انه يسمع به اذا ما درسه او ما انتبه للحصه. طبعا البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم، هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا. فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكر تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك انه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث انه يسبب هذه المشكلة. طبعا
1: أسباب. نعم.
0: المضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو السكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموما في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعا كيف أنا أندل إنه أنا أساسا عندي
1: أيوة،
0: السكري؟
1: كيف نعرف
0: بالنسبة
1: يا دكتور؟ ممتاز ممتاز، كيف نعرف؟
0: للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما حد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
1: هذا بالنسبة
0: ما
1: للطفل طبعا. ها
0: الطفل وهو طالع اللي هي مرحلة البلوغ. هذه أيوة مرحلة أيوة البلوغ من سن 14 سنة أو 13 أو 9 سنين بالنسبة للبنات إلى سن 18 سنة، والأولاد من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي، يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس يأكل حلويات، بس يأكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك أو قيء، إجهاد طول الوقت، مجهد، كسلان، ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا أنه يكون الوزن الجسم أساسا عنده أوبيزيتي، عنده سمنة، وفجأة يصير نقص الوزن طردي، يصير الواحد مرة نحيف من غير تغيير العادات الغذائية، يأكل إس كريمات، يأكل حلويات، ما بس طول الوقت.
1: وهذا الشيء طبيعي في هذا السن، هذا الشيء طبيعي يعني أكل الحلوى.
0: لا يعني ما هو طبيعي إذا كان بشكل طردي.
1: آه يعني أكيد أكيد هذا معاك في النقطة دي، بس يعني هو سبحان الله يعني من الأكلات اللي دائما يأكلونها في السن هذا تقريبا سن المراهقة عادة يكون الأكل الحلو يعني أكثر شيء.
0: يعني نحاول ننبه الأم يا جماعة لا تدوا لأولادكم قد ما تقدروا أو خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لأنه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسة، يعني كثرة السكر في الجسم بتعطي نتائج معاكسة، مو بس على زيادة الوزن أو السكري أو أي شيء، في الشكل العام اللي هي الحب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: حساسيه الوجه اللي هي في فتره البلوغ بصير في حبوب في الوجه، قد يكون انقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا، التوتر، التبول المتكرر اكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الاكل بياكلها كثير
1: كبير
0: وضعفها يكون في انقاص الوزن، الجوع الغير معتاد، طول الوقت يصير يبقى ياكل. بعض الاحيان الاطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا ارادي في الليل. فهذه مشاكل جدا معاها اعراض لنوبات معينه، انه يكون السكري فيه مرتفع جدا او منخفض جدا. في الحالات يصير في بعض الاحيان خطر ان تدخل الطفل او تدخل المراه الحامل الى المستشفى بحيث انها تدخل الطوارئ. هذه الاشياء قد تحدث نتيجه اللي هي قلنا انه في خلل في البنكرياس. فاحنا ايش نسوي في هذه الحاله؟ نبدا يصير في عندنا توعيه، انه ننتبه اذا في انه نعلم الطفل كيف يقيس السكري عنده، يتعايش مع الحاله اللي عنده، ينتبه للاغذيه بشكل عام. حنتكلم في اخر النص الاول عن الاغذيه بشكل عام. السكر الثاني او اللي هي السكر الموجود او سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم أنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد، طول الوقت يكون حتى هو لما يتكلم يحس أنه في جفاف في الحلق عنده، يقول ما يقدر يكمل كلامه، تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قارورة الموية، طول الوقت يكون عنده إجهاد وإعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبة للأشخاص البالغين، يكون في حكة، لأنه زي ما إحنا قلنا إنه المرض السكري يسبب تورم الأوعية الدموية، فيصير تنميل في الأطراف، فيضطر إنه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني، ويا لطيف مساكين هذا أصحاب مرض السكري، يحك رجوله لدرجة أنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف، وعدم وعي دوم يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام. غير كده أنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
1: فقد التوازن، يعني نقول
0: لا اضطراب في الرؤية، أنه يكون في نقص في الرؤية، أنه فجأة يضطر أنه يلبس نظارة، فجأة يضطر أنه هو بيمشي في الشارع مثلا بيسوق ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء. وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح، يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته ترجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان يكون العقد الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن تحت الإذن

0: كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بآلاف الأميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز أكثر من الناس الآخرين.
1: نتيجة الوسوسة هذه.
0: نتيجة الوسوسة، بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طير ولا فال، يعني
1: صحيح.
0: الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ بالأسباب وسدد وأقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله.
1: آمين يا رب.
0: إن شاء الله. سو إحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا إنه لمين يجي السكري. قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا ننتبه للأكل تبعنا، إنه ننتبه كمية شرب المياه، إنه ننتبه للحركة، إنه يكون عندنا حركة مستمرة. يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر كثير، النصف ساعة قد تكون نصف ساعة في اليوم من حركتك تنقذ حياتك تماما.
1: صحيح.
0: احنا قلنا انه نصف ساعة من اليوم تحافظ على وزنك الحالي، 45 ساعة 45 دقيقة في اليوم قد تنقص من وزنك او تدخلك في عملية حرق الدهون الزائدة في جسمك، ساعة ونصف تنقذ ما بين ربع الى او تقلل من وزنك ما بين ربع الى نصف الى كيلو ان شاء الله بإذن الله.
1: طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمان، يعطيك العافية، ونعود نستكمل إن شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام أن احنا نأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، وابقوا معنا.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير إلى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي. أبغى حلول.
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
5: غذاؤك.
0: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
5: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذائك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناول وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب إحنا وصلنا أعتقد الآن عند انتهينا من الأعراض، أعراض السكري، وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشرة على الأغذية التي من المفترض أن يتناولها مريض السكري.
0: قبل لا نقول أنه تخلص أو ندخل في الأغذية، مرض السكري ما يتخلص منه، هو الصديق المرافق. أنا ما أقدر أقول أنه هو الابتلاء المرافق، إن شاء الله بإذن الله قد يكون صديق لك تتعامل معه وتكون حذر معه ويفضل معك يعني طول العمر. ما في شيء اسمه متخلص منه.
1: والشفاء من الله عز وجل يعني.
0: والشفاء من الله. صحيح 100%. قد يكون زرع البنكرياس حل من الحلول إنه للتخلص من مرض السكري، وللأسف الشديد مو كثير من الناس، قد يكون إنه الله وضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين، قد يكون هذه صدقة لك.
1: الحمد لله.
0: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم، فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة إنك تتفضل بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة قد تكون صحيحة، لكن ما تدري انت قد ايه بعضاك الداخليه ممكن انك انت
1: تفيد اشخاص
0: اخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في اعراض اللي هي مرضى السكري ما ينتبهوا لها، انه خلاص انا قد عندي السكري بعيد الشر عننا. اذا عندك السكري عندك موجود لازم تنتبه إنه في أعراض مصاحبة له مستقبلاً، غير الأمراض اللي هي مرتبطة به بعدين على المدى البعيد إذا أنت ما انتبهت له الآن، اللي هي مثلاً لما يكون

0: عندي فيه نقص للسكري أو أعراض مصاحبة له، مثلا ما أكلت، أهملت وجبتك، نقص للسكري، أول حاجة ردة الفعل في أجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف على طول تجري، تنتبه أنه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات، بعض الأحيان دائما مريض السكري
1: مع حلويات
0: معه حلويات في
1: صحيح.
0: يدينه أو في جيبه أو في السيارة. حاول يكون عندك في محفظتك أو في المكان المحيط حوالينك، أو إذا كان في أساور البنات ممكن يلبسوها، إنك تكتبي فيها إنه أنا مريض سكري، أو إنك أنت تكتب فيها إنك أنت مريض سكري، لأنه
1: ليش
0: لا سمح
1: استدعوا
0: الله،
1: منه؟
0: لا سمح الله إذا صار إغماء لهذا الشخص أو
1: صحيح.
0: هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف إنه هذا إنسان عنده مرض سكري؟ بر كثير بيحملوا الإسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة، مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه يسهل على المسعف إنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي تكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف إنه الآن عنده السكري، وعرف إنه التوصيات الغذائية اللي بالنسبة له، طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر يأكل الكربوهيدرات، يقدر يأكل البروتينات، يقدر يأكل الدهون، يقدر يأكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف. لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر يأكل الأرز الكامل، يقدر يأكل الفواكه، يقدر يأكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر يأخذ عصير البرتقال أفضل له من أنه يأخذ عصير الموز، يقدر يأخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من أنه يأخذ الأرز الأبيض العادي، يقدر يأخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل إنه يأخذ الأغذية اللي مثلاً مدعمة، يعني مثلاً في خميرة البيرة تساعد، عشان مجموعة فيتامينات با دائماً مسيطرة على الأعصاب وتساعد على حيوية الجهاز العصبي. يفضل إنه يأخذ الألبان والأجبان يقلل الدهون فيها قليلة الدسم. يأخذ الأسماك، الأسماك منها بروتينات صحية ومنها دهون صحية، بحيث إنه يأخذ المكملات الغذائية، ما يحتاج لمكمل غذائي، يأخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر يأخذ التوت، التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات، البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية، بس يفضل أنه يأخذ الأسماك لأنها أسهل في الهضم بالجسم. إذا بده يأخذ بقوليات يفضل أنه يأخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل أنه يأخذ زيت الزيتون، يفضل أنه يلعب رياضة زي ما قلت لك، وقبل الرياضة ينتبه أنه يأخذ الكربوهيدرات، الكربوهيدرات يعني مثلا أنه يأخذ جزء
1: قبل ممارسة الرياضة قصدك؟
0: نعم، قبل ممارسة الرياضة، لأنه هو جسمه أساساً السكر عنده فيه خلل، ولازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركة. ما قلنا لك إن أنت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك معناه أنك أنت ما تتحرك، لا، أنت تدعم جسمك، تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائية اللي موجودة عندك، وتأخذ الكميات حقت الكربوهيدرات. طبعاً السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائية اللي هو بياخدها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا أكلت سكر كثير أو أكلت كربوهيدرات كثير، أنتبه إنه أنا جرعة الأنسولين اللي راح أخدها مناسبة لكمية الأكل اللي أنا أخذها،
1: يعني هي زي الموازنة تقريبا.
0: أيوة، وبعض الأحيان اهتمامك بالتغذية والكميات اللي تناسب جسمك كأنك تدخل في تجربة، اهتمامك بهذا الشيء يمنعك، مو يقلل كمية الأدوية اللي أنت تأخذها. يعني ما يحتاج أنك أنت تلتزم. في كثير من الأشخاص يكون عندهم سمنة وننزل أوزانهم، بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج إنه ياخد الدواء زي ما كان بياخده، طبعا بمراعاة إنه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
1: إيه، لابد
0: تشيك اب
1: مراجعة للطبيب.
0: كامل، مراجعة كاملة بالنسبة للطبيب، يراجعه ويهتم بكمية الجرعات اللي هو بياخدها. بعد هذا كله كمان إنه عندك تقدر تاخد الفيتامينات والأملاح المعدنية. إذا أنت ما أنت ملتزم بأغذية وتنوع غذائي عندك، تقدر تاخد الأملاح والفيتامينات المعدنية بوصف الطبيب، يعني مثلا إنه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيوية الكاملة بالنسبة للأحماض، بالنسبة للفيتامينات والأملاح المعدنية. يبعد تماما عن الدقيق الأبيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية، يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه.
1: حلو.
0: يبعد تماما عن الفواكه الحلوة، ممكن انك انت تاكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تاكل
1: توت مثلا.
0: التمر واحدة حبة، ما تزود اكثر من كده، ممكن تاكل 3 4 حبات عنب بس مو الباكت كامل. لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
1: صحيح، هذه
0: يعني
1: دائما معلومة هذه تذكرينها أستاذة جمال، انه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
0: المكسرات مرة جميلة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم سكري، تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم انه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكمية. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء، هم حيعطوك الجلوكوز السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك أنت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
1: أكيد.
0: اهتمامك بنفسك حيساعدك إنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك.
1: وكأنك يعني ما أنت
0: السكري
1: مريض يعني.
0: حقيقي السكري هو صديق لازم إنك تعرف كيف تتعامل معه. لا، ما نقدر نقول إنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه، وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحله. لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعطاني. لا تجزع، الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء وانك انت انسان واعي وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن او الاشخاص اللي يكون في 35 او الاربعينات جاله السكر يدخل في مود الاكتئاب
1: يحبط
0: ومشاكل
1: نفسه يعني.
0: وعدم الاهتمام ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي ابتلاك، هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد، هذا شيء مكتوب في كتابك، اتعامل معه، حاول انك تتعايش معه، وربي يعينك إن شاء الله بإذن الله.
1: آمين.
0: هي مجرد سدد وقارب، وهي معادلة. إذا أخلفت في منطقة معينة لازم تعادل في منطقة أخرى.
1: جميل.
0: طيب، إحنا تكلمنا الآن عن الأغذية، وتكلمنا عن السكري، وتكلمنا إنه كيف الواحد يتعامل معها، تكلمنا عن الرياضة بشكل عام.
1: هل في نقطة قبل ما نأخذ الأسئلة أستاذة جمانة؟
0: وتكلمنا إنه خلاص كلها، إنه الواحد لازم يهتم. إنه في حاجة
1: تفضلي.
0: أبغى أقولها للناس اللي عندها ما اكتشف إنه هو عنده سكري. عادة يكون في مرحلة السكري الثانية اللي هي للكبار، في اختبار بسيط، أنت إذا عندك شكك إنك أنت عندك سكري،
1: ممكن يكون عندك سكر.
0: عادة أصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر لما يأكلوا.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: إيش تجيب 8 كاسات ورق موية، وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد تزيد تزيد، وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت أنك أنت خلال 8 كاسات ما أنت قادر تذوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكر. قد يكون السكر الثاني ما الواحد ما ينتبه لي، التوتر أو ارتفاع نبض القلب أو
1: هناك عوامل يعني ممكن يعني أيوه. من طريقة يبتلى الواحد بالمرض.
0: مظبوط. بعض الأحيان يستنكر الواحد أنه مستحيل أنا ما يجيني أهلي لا فيهم ولا أي شيء. قد يكون في جدتك السابعة أو جدك السابع وأنت ما أنت موجود، وربي أراد أنك أنت تكون الخلية اللي محاملة لهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات موية، وتحط في كل كاسة
1: قدر معين
0: قدر معين،
1: والكاسة الثانية أعلى منه.
0: مظبوط، اللي هي ربع ملعقة، ملعقة، ملعقتين بدي الطريقة. وتنتبه أنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي ما اللي عندهم السكري ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة، فيفضل أنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. بالنسبة للسكر للأطفال، انتبه انه يكون ريحة السكري عندهم او ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم في ريحة الكيتون، او بعض الاحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للاطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليك تفحصيله السكري. الام هنا يعتمد تعتمد عليه، تبدأ كل شوية تقول روح سوي اسنانك، روح اتمضمض، روح اعمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، انك انت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من اسباب السكري.
1: طيب جميل جميل، ممتاز. طيب الان مستمعينا الكرام نعلن عن ارقام اللي من خلالها نستقبل اسئلتكم. طيب استاذ جمان، هنا في سؤال على الواتساب، خلينا بس نفتح المشاركة. طيب أحد الإخوة طبعا ذكر اسمه، لكن قال لو سمحت، أنا قبل يومين اكتشفت بعد متابعة السكر وحللت السكر التراكمي، عمري 26 سنة، تكفى أبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع التخلص من وأنا في البداية.
0: إحنا زي ما قلنا في الحلقة، السكر للأسف الشديد ما هو من الأمراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيرة تعرضك بزيادة انك انت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر وال اللي هي جروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني أعانك الله، حاول أنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
1: علي عمر، طيب اتصال من علي عمر أخت أستاذ جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
3: الله يخليك، شكرا حبيبي، جزاك الله خير. سؤالي أنا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائية، لأنه لما تروح للطبيب يقول لك والله للأسف يعني أنت يعني استعمل الحمية الحمية الحمية، فبالأسلوب هذا يكرهك أسلوب حياتك. هذه نقطة. النقطة الثانية، عمليات الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم، هذه المشكلة. آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
1: طيب يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك، معلش طولنا عليه إحنا على الخط.
0: لا يعطيك العافية أخوي، حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به. للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطائك المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب، رجعنا ثاني للكلمة، ناكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تاخذ بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة. نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنين والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري، اللي عنده سكري طبيعة إنه يشعر بتنميل في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض إنه يعمل رياضة، مفروض إنه يتحرك بحيث إنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر إنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم الكامل بالنسبة لمريض السكري. في الإفطار أول ما تصحى، إذا شربت الحليب مثلا تبعك أو شربت شاهيك حق الفطور أو القهوة تبعتك، حاول إنك تستعمل السكر المقرر لمرضى السكري اللي هو موجود متعارف عليه عاد الكل يعرفه. بعدين تناول مثلا البيض مثلا أو الجبنة، حاول تأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول إنك أنت تأخذ الخبز البر الكامل اللي هي مرتفعة الألياف الصحية، بس قسمها بحيث إنك أنت إذا أخذت رغيف كامل حاول إنك تأخذ ربع أو نصف على حسب وزنك. ممكن إنك تأخذ التست الكامل بحيث إنك أنت ترتاح في عملية تحديد هوية المادة الغذائية اللي انت بتاخده. ما تجوع نفسك اذا انت عندك سكري. بعدها بثلاث ساعات او اربع ساعات اذا شعرت انه في عندك جوع، ويفضل انك انت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل انك انت تجهز نفسك انه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك، وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح اخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيديتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخد عندنا ممكن ناخد بسكوت مرتفع في الألياف الصحية، ناخد مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخد أشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخد 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخد الورك، ما ناخد هذا. ممكن عندك تاخد شربة عدس، شربة العدس من الشرب اللي أو العدس عادة يسيطر على السكري، يمدح لمرضى السكري. تقدر تأخذ شربة، تقدر تأخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تأخذ أرز وجنبه سمك، ممكن أنك تأخذ سمك السلمون وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأنه الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك. بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد ألياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات، عندك انك انت تاخد مثلا كمشة يد من الكاجو اللوز، ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتم ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الأكل اللي أنت بتاكله هذا اللي هينعكس على جسمك. ما تاخد شيء وتغش نفسك فيه. في الليل إذا أنت رجعت قبل النوم، عندك تقدر تاخد لبن زبادي، تقدر تاخد خيار، تقدر تاخد طماطم مع البيض، تقدر تاخد أشياء يعني إنه بحيث إنه يكون سدد وقارب. والله اشتهيت فول وتميس مع العائلة، اشتري فول وتميس كله لقيمات، يعني لا تزيد عن كده. اشتهيت مثلا انك انت تاكل ارز، اغرف بصحنك، التزم بصحنك، لا حد يعزم عليك بزياده، لا حد يضغط عليك ويقول لك كل، انت مدير نفسك.
1: جميل. طيب جميل استاذ جمال، عشان الوقت معنا اتصال من اخونا مازن نجار من الطائف، تفضل يا استاذ مازن. الو
4: السلام عليكم.
1: حياكم السلام ورحمه الله، حياك الله استاذ مازن.
4: ممكن اسال الدكتور؟
1: تفضل تسمعك.
4: السؤال الأول، أنا قبل تقريبا شهر حسيت بدوخة كذا، ورحت كشفت على السكر في مستشفى في قسم الطوارئ، فحللوا لي السكر التراكمي فطلع عندي 8، فأهملت الشيء هذا وما تابعته. طبعا قعدت أتمرن رياضيا وكذا وشديت على نفسي في الرياضة. بعد قبل يومين برضو حسيت بتعب كذا أثناء قبل ما أنام، فحللت السكر، كان درجة السكر تقريبا 300، وأول قبل شوية حللته صار 246. فما أدري، أنا في البداية الآن، وصرف لي الدكتور حق الطوارئ الجلوكوفاج 500. فما أدري أخذه أو أنتظر وأروح عند دكتور. وبصراحة أنا لسه في البداية يعني ماني عارف السبب إيش من فين جاني ماني عارف صراحة.
1: الله يشفيك منه إن شاء الله.
4: آمين يا رب الجميع.
0: إحنا ما نقول إنه أعرف أو ما أعرف، روح على الطبيب، أقرب طبيب عندك. طبيب الطوارئ إنسان واعي وفاهم بالضبط شغله، بس برضو يفضل عشان تتأكد روح لطبيب الغدد يحلل السكري معه، أجلس أفهم وأطلب إنك أنت تروح لأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية بعد ما هذا. الحمد لله إنك أنت سمعت البرنامج وعرفت وكان عندك وعي، تقدر تروح للطبيب تحلل. لا تستنى الآن عندك الظهر، أعتقد في مستشفيات شغالة، لا تستنى لبعد وقت، وخذ معك التحليل اللي أنت سويته سابقا وأشرح له الكلوكاج أو معلش نطقه غلط، تقدر يفضل أنك أنت تأخذه بعد ما الطبيب يشرح لك أكثر عن الأدوية. بعض الأحيان في ناس يقولوا أنه هذا الدواء ينظم السكري في الجسم، أعتقد أنك أنت في مرحلة حمية معينة لأنك أنت بتسوي رياضة، فعادي كمل، بس يفضل أنك أنت تروح للطبيب أول. لا تهمل نفسك، روح للطبيب أول، الوقت للساعة وما هو آخر اليوم.
1: جميل.
0: روح حدد موعد وسوي التحليل وإن شاء الله قدامك العافية.
1: قدامك العافية أخونا مازن.
4: الله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن الرسائل على واتساب هنا أبو مؤيد من خميس مشيط يقول أنا عمري 48 سنة مصاب بالسكري من النوع الثاني وعندي انخفاض دائم، وخاصة عندما أنتظم على العلاج منظم جلوكوفاز.
0: نفس الحكاية. طيب هل أنت رحت لأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية عشان يشرح لك الموضوع؟ أفضل أنك تروح لأخصائي تغذية يكون عنده وعي كامل. أنا اللي وصفتها اللي هي نظام الغذائي اللي أنا اقترحته هو مجرد نظام عام يفضل عمله أو اتباعه على حسب الوزن والطول وكمية الحركة. بعض الأحيان أخصائي التغذية يكون عنده جداول معممة أو جداول كاملة يشرح لك بالضبط أنت إيش راح تأخذ. أنا شرحت النظام من باب إنه مثال لا أكثر ولا أقل، ما يعتمد نهائي. هو يا أخ إبراهيم ما يعتمد نهائي، يفضل إنه يروح لأخصائي التغذية يحسب له وزنه وطوله، وعلى أساس وزنك وطولك وعلى أساس السكري اللي متواجد عندك يشرح لك بالضبط أو يهيئ لك نظام غذائي تتبعه ويعطيك جداول بحيث إنك أنت تتبعه. صدقوني في البداية الأنظمة الغذائية اللي إحنا بنقولها أو نقترحها للبعض هي شيء ممل للبعض، لكن إذا أنت دربت نفسك زي ما إحنا أخذنا جداول الضرب وإحنا صغار وحاولنا نحفظها حيصير عندك التغذية بعد فترة زي جدول الضرب، خلاص واحد زائد واحد أو واحد في واحد.
1: وفي البداية تكون الصعوبة يعني في البداية.
0: وفي البداية يكون الصعوبة، خلاص تحفظها تتدرج تصير مرفقة في نهاية الدماغ عندك أو إنها تكون موجودة في الوعي عندك ويصير في انعكاس على الجسم. أوكي؟
1: جميل. طيب احنا عموما لم يتبقى لدينا وقت كثير استاذة جمانة، ما ادري اذا كان في معلومة ممكن نختم فيها هذه الحلقة باذن الله.
0: لا تهمل نفسك لمريض السكري، لا تهمل نفسك ابدا، حاول انك تركز على نفسك، اهتمامك بصحتك تنعكس على الاخرين، تنعكس على اهلك، تنعكس
1: على محبيك
0: على
1: ايضا. صحيح.
0: لا تحرم الاخرين منك، حاول انك انت تنتبه لنفسك اولا وبعدين حينعكس هذا كله على الآخرين. تابعوني في تويتر على جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تحصلوني. أي أسئلة عندكم لا
1: جميل.
0: تتردد إنك أنت
1: في أكثر من واحد ولا طلب يعني أنه يتواصل معك، فذكرت لهم أنه حسابها في تويتر أستاذ جمانة ما شاء الله 24 ساعة هناك وترد على جميع المتابعين.
0: لا مو 24 ساعة
1: يعني إلا يعني شيء بسيط.
0: نحاول أننا نرد يا جماعة
1: مجازا يعني انك نشيطه ما شاء الله.
0: احاول اني اتفاعل مع الجميع. طيب. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله ما حقصر معاكم، وسامحوني اذا انا قصرت في جهه معينه. وغير كده احنا حاطين الاسك، يعني تقدر تسال في الاسك واجاوب عنك بإجهاب اكثر من التويتر.
1: ممتاز.
0: وسلامات وقدامكم العافيه جميعا.
1: امين يا رب العالمين، الله يشفي جميع المرضى. والحقيقة يعني نتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة اليوم أنه إحنا سلطنا الضوء على هذا المرض وعلى بعض المحاور المتعلقة به. إن شاء الله لو احتجنا إلى حلقة ثانية بإذن الله سنختار حلقة قادمة لنتحدث أوسع بشكل أوسع ونستقبل اتصالات أكثر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أستاذة جمانة ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
0: إن شاء الله على
1: شكرا.
0: خير
1: ورفعة. مستمعين الكرام شكر لكم أنتم على مشاركتكم على تفاعلكم الدائم مع برنامج غذاؤك الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة دار الإسلام من مكة المكرمة. صاحبكم في هذه الحلقة من التقديم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة الثلاثاء القادم من برنامج غذاؤك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: لو بينتم معنى قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء. فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله، واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: أرى الكثير من المصلين يؤدون السنة بعد صلاة الجمعة، فهل هاتين الركعتين واجبة؟
5: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون أربع ركعات بسلامين. نعم.
4: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. أيضا هذا السائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
5: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: من هم الذين قال الله عنهم في كتابه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟
5: هذا في يوم القيامة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون يكون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك دعاء يقال للمولود الجديد؟
5: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه، بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول في سؤاله: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يسأل عن اللغو بالأيمان في هذه الآية.
5: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد اليمين. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة؟
5: صبوة السفه، يعني ليس له سفه مع أنه شاب. الله يعجب من هذا، لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم الأميون الذين ذكرهم الله في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؟
5: ومنهم، أي من اليهود، أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم، أميون. فمن اليهود أناس أميون، لا، ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب أي الذي هو التوراة التي عندهم إلا أمانية، أي تلاوة، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه. وهذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب، لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ذكرت الهداية في كتاب الله تعالى على عدة أوجه، فما هي أنواع الهداية؟
5: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. الله جل وعلا خلق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه، هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟
5: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الفجر وقد يكون الجو مظلما، ولكنهم لا يمنعهم ذلك من الذهاب إلى المساجد، هذه علامة الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما معنى أن يكون الله مع عبده؟ بارك الله فيكم.
5: معية الله لخلقه على نوعين: معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا، قال: لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول: كيف يعقد الشيطان العقد على الإنسان وهو نائم؟
5: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
4: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، أيضا هذا مستمع يقول في سؤاله: هل التفريق في المضاجع بين الولد والبنت يكون بألا ينامون في نفس الغرفة؟
5: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكون في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا حديث صحيح. نعم.
4: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت، هل يدخل في الإفتاء بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
5: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله فهو متقول على الله، وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول هل هما أصح كتب الحديث؟ بارك الله فيكم.
5: نعم، الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتكفل كل من الإمامين بألا يذكر في صحيحه إلا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، فلذلك يسمى بالصحيح، صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم. وهناك صحيح ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
4: أيضا هذا مستمع يقول في سؤاله، ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ بارك الله فيكم.
5: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا، فليسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق، ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، أم أنه في يوم الجمعة آكد؟ بارك الله فيكم.
5: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
4: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، الأمثال.
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور القلوب بالقرآن وبين طريق الصراط والهدى للإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة أهمية الأمثال في القرآن والحكمة منها، ضرب المثل من الأساليب القرآنية المعهودة التي تقرب المعنى. والله تعالى يضرب الأمثال في كتابه لإرشاد العباد إلى التفكر والتذكر لما دل عليه المثل، فيعملوا به إما أمرا أو نهيا. فإذا تأملنا كتاب الله نجد أن الأمثال القرآنية لها أهمية كبيرة ومكانة عالية، لأنها صادرة من القرآن الكريم الذي هو قول الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي القرآن الكريم آيات كريمة تدل على أهمية ضرب الأمثال، وأنها محتوية على فوائد وهدايات قيمة ومصالح للعباد، وأن من عقلها وتفكر فيها وفهمها نال بذلك العلم الذي يرشده إلى الحق والهدى. من هذه الآيات قول الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير: أي بينا للناس فيه بضرب الأمثال، فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تعلمونه من أنفسكم، انتهى كلامه. وقال الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن: يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك لعلهم يتذكرون، عندما توضح لهم الحق فيعلمون ويعملون، انتهى كلامه. ومن أهمية الأمثال في القرآن الكريم حث الله تعالى عباده على التفكر في الأمثال التي يضربها في كتابه وتدبرها وتأملها، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولم يحث ربنا جل ذكره على تذكرها والتفكر فيها إلا لأهميتها ولما تحتوي عليه من علم وفضل ومنافع في الدين والدنيا، وأيضا لما فيها من الاتعاظ والاعتبار والنصائح والتوجيهات. والقرآن العظيم فيه ذكر للأمثال على وجه الكثرة، وهذا يدل على العناية والاهتمام بها. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أهمية الأمثال في القرآن الكريم، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال: فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. والحديث أخرجه الطبري في التفسير أيضا، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والحاكم. كما جعل ابن عباس رضي الله عنهما معرفة الأمثال القرآنية من الحكمة التي يؤتيها الله للعبد المسلم، فقد روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا. أيها المستمعون الكرام، صرف الله الأمثال في القرآن للناس زيادة في التأكيد والتصريف والإيضاح، وذكر الله ذلك في سورتي الإسراء والكهف. ولنا وقفة مع تقديم ذكر كلمة الناس على القرآن في الإسراء وتأخير ذكر كلمة الناس في الكهف. ففي سورة الإسراء لم يأتي لفظ الناس في الموضع الأول، وهو قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وفي الموضع الثاني من الإسراء قال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي سورة الكهف تأخر ذكر كلمة الناس بعد القرآن، فقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجواب عن هذا التقديم والتأخير أن الموضع الأول من سورة الإسراء لم يذكر فيه لفظ الناس. قال ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل: وهذا خطاب مراد به كفار العرب، فلم يذكر فيه لفظ الناس لهم ولغيرهم إذ الخطاب خاص بهم لأنه وقع قبلها: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أما في الآية الثانية من الإسراء قدم ذكر الناس لأن الكلام تقدم قبلها عن الإنسان وعن نعم الله ورحمته في قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وأيضا تقدم ذكر الإنس على الجن في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. فخص من الفريقين وعين من ذكر الناس الإنسان اعتناء بهم، أعني بالجنس الإنساني، ليظهر شرفهم على الجن. أشار إلى هذا ابن الزبير الغرناطي. وأما في سورة الكهف لم يتقدم ذكر الناس لأن قبلها وبعدها محاورات وجدال ومراء، فناسب تأخير ذكر لفظ الناس، ولأن تقديم ذكر القرآن أهم لاعتبار

0: وجزاء الأعمال، والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقاداً وطمأنينة ونوراً. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. وقال في موضع آخر: أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة عن أهمية الأمثال في القرآن، وسأكمل الحديث في هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته واتباع مرضاته، وأن يفقهنا في أسرار كتابه، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
2: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: كونوا معنا.
5: كسب الحلال.
6: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
6: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، وجعل المال قياما للناس، وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
5: الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
7: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
8: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
7: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
7: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
8: أول شيء الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيارفة. كانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
7: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
8: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلقوا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى أنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
7: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
8: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية أو الحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب، ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
7: هل ممكن تستقل دكتور؟
8: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي، وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة. حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
7: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
8: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي، أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص. طيب، مستفيد البنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل. ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة، وفي شخص مول السلعة، وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
7: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
6: الكسب الحلال،
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
7: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية، وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
8: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها عليك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة، يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية، وهو الآن هنا شريك وليس
7: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
8: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة، إنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
7: هذا في المضاربة.
8: هذا في المضاربة.
7: أيوة. نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
8: الكل
7: مال.
8: الكل له رأس مال. نعم. الإيجارة، هذا العقد الرابع، الإيجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل. فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
7: أيوة أيوة جميل.
8: العقد الأخير اللي هو الاستصناع، والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم، هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
7: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
8: والاستصناع
7: والإيجارة. والاستصناع والإيجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
8: تطبق عبر تمويل شراء السلع، وتمويل المشاريع الاستثمارية، وتمويل العقارات، وتمويل السيارات، ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط، ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
7: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
8: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص، ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط، ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش، وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة، ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130، ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. البنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق انها يجي فرضا شركة رز، تروح تطلب يقول لك انا عندنا فلان ادمي عنده رز، تروح احنا نمول لك انك تشتريه بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة يقول لك انت امتلكت السلعة الان، سوي لنا وكالة انك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك او المصارف الاسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
7: أيوة.
8: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
7: أيوة.
8: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
7: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
8: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ إنه هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
7: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
8: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
7: أيوة. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
8: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه.
7: أيوة.
8: لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين، فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرها حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
7: أيوة.
8: نعم هذه المشكلة،
7: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
8: نعم.
7: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
8: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في إيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. بالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
7: أيوة
8: في مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
7: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
8: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك غير الإسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية منها يعني أنها تخدم المجتمع، ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
7: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
8: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو مصارف تقليدية، كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية، وتقلل المضاربات الوهمية، وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق، واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وهذا اليوم سنتحدث عن 10 أدوية شافية مجربة لإصلاح القلوب. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاء، وجعل لكل عضو منهما كمالا، إذا فقده حس بالألم، وجعل لملكه وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلام من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما حزينا مهما كان. ولا تنظر إلى القشرة الخارجية، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة وإلى القصور الشاهقة وإلى ناطحات السحاب وإلى الممتلكات مهما كانت، فإن الله جل وعلا قل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلب هو محل نظر الله، وإصلاحه يضمن الفوز والفلاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. والحصول على هذا الصلاح يستلزم جهدا يليق به، ولا شك أن كل عمل صالح يقوي الإيمان ويزيد في صلاح القلب، وكل معصية وذنب تنقص من صلاح القلب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الفتن والشهوات على القلوب بأبلغ وصف، فقال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الذنوب للقلوب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن القلب مركز صلاح المرء وعمله، ولذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإصلاح القلب ضرورة لحياة الروح وقبول العمل ومداواتها من أمراضها المتراكمة في زمننا

رحيما كريما جوادا خالقا مدبرا رازقا، وكل اسم صفة من هذه الأسماء وغيرها توجب انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وخشوعا، وهذا هو عين صلاح القلب وأعلاه. ولا يوجد دواء يصلح القلب أفضل من عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فكل اسم وصفة تستلزم معنى قلبيا وعملا قلبيا خاصا به. فمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 وتعبد بها فقد نال الصلاح الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها، وهذا يستلزم عبودية القلب وصلاحه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الإذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه وأرجى عنده وأجل في قلبي من كل ما سواه. ولا نعيم له ولا سرور له ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثانيها تعلق القلب بالله وحده، فالتعلق بغير الله بلاء عظيم، وكل من أحب شيئا لغير الله عذبه الله بذلك الحب. وسعادة القلب وصلاحه في التعلق بالله وحده، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، فالكون كله مؤتمر بأمر الله منتهم بنواهيه سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني الفقر لا يذهب إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. رابعها تصفية القلب من الشهوة والذنوب. القلب المريض أبعد ما يكون عن الصلاح. القلب المريض بالشبهات والشهوات والحقد والحسد والغل والكبر والعجب والقنوط من رحمة الله لا يمكن أن يتعلق بالله ولا يتعبد له بأسمائه وصفاته، ولا هو من القلوب الصالحة السليمة. فمن أراد صلاح قلبه فليبعد عن هذه الأمراض ويبعدها من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. والشهوة ظلمة وهي تنكت في القلب نكتا فتكاد أن تظلمه. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكرت السنة النبوية من تلك المعاني الكثير، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه حال إيمان يكون كالحجر أبيض أملس نقي، أما العاصي فقلبه مرباد أي يسير فيه البياض مع السواد، ثم تدريجيا يفنى هذا البياض وتحل الظلمة ويصبح القلب كالكوز مجخية يعني كالوعاء الماء المنكوس لا يمتلئ بشيء، وتختلط الأمور أمامه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا أخبث القلوب المشرف على الهلاك. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا ردا على المكذبين بيوم القيامة وبين عاقبة في الآخرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تضاعف الذنب على الذنب حتى عمي القلب ومات. إن طهارة القلب من أمراضه وأعظم أسباب قوته ورقته وخشوعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس لما سئل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. المخموم القلب هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن موجباته قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة وهو مؤمن في خلق حسن. فمن أراد صلاح قلبه فيبعد هذه الأمراض من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل

0: يجعلنا وإياكم ممن نقت قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، واجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين خوف عليهم ولا يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
5: 88.9
4: FM. بكم نرتقي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم في بدايتها ونرحب بضيفنا الكريم في حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة الإسلامية والتي تضبط حياة الناس ومعاشهم وما فيه خير للفرد والمجتمع عموما. كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة هي من المحاسن التي تجعل حياة الناس في خير وفي راحة وفي اطمئنان. دكتور، مما اعتنت به الشريعة الإسلامية العناية بالقضايا المالية، محاسن الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالقضايا المالية والأمور المالية، تيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا في هذه الحلقة. لكن دكتور، يعني عموما ونحن نتحدث في بداية هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن التيسير الذي هو معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية التي جاءت به الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في المعاملات المالية وفي العبادات وفي علاقة الإنسان مع الله، وفي كل الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كان هناك معلما بارزا ألا وهو التيسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية، بل الشريعة جاءت بهذا المعلم العظيم. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام التي يظن الناس أن في الصيام مشقة عظيمة عليهم، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا الصيام، فالصيام وإن كان فيه مشقة لكنها مشقة محتملة، والله تبارك وتعالى يسر علينا بهذا الصيام. ومن وجوه التيسير في هذا الصيام أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله سن تأخير السحور والتعجيل الفطور حتى لا تكون هناك مسافة زمنية كبيرة بين الإفطار وبين السحور. كذلك الله تبارك وتعالى في كثير من أحكامه يذكر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالتيسير في جميع أحكامه، ولذلك أمر معاذا وأبا موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن حين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه حقيقة من معالم الإدارة في الإسلام: التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتطاوع. هذه أشياء مهمة جدا وكلها يسر. تصور عندما يكون هناك تيسير، هو تيسير يعني، بس ما مظاهر التيسير؟ أن يكون هناك تبشير، أن يكون هناك تطاوع، وهذا أمر مهم جدا أن يكون هناك تطاوع بين الإدارات، بين الوزارات، بين الأشياء، بين الأمور الكثيرة، وهي التي الآن تسعى يعني قوانين الجودة إلى أن تكون الوزارات يعني متكاتفة مع بعضها، لا أن تكون جزرا مختلفة بعيدة عن بعضها. فالتيسير إذن هو مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة، ولذلك العلماء استخلصوا منه قاعدة فقهية عظيمة ذكروها وعبروا عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير. وهذا أيضا لأن الإسلام جاء بالتيسير، فإذا جاءت مشقة كانت تلك المشقة سببا في تيسير أكبر.
2: جميل.
3: في تيسير، فالسفر مثلا مشقة، يأتي يعني تيسير الجمع والقصر، المرض مشقة، يأتي مسألة الإفطار في نهار رمضان وغير ذلك من المشقات التي تؤدي إلى التيسير. والحقيقة أن تشريعات الإسلام في حال الصحة أيضا هي تيسير على الناس، وهم قادرون على أدائها وفعلها دون مشقة يعجزون عنها.
2: أبرز مثال للتيسير في الشريعة الإسلامية عندما فرض الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة في السماء السابعة، خفض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا من أبرز معالم التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: وهذا الأمر فيه معلم عظيم، الله تعالى يعلم أنها ستكون 5، يعني ما جرى ليس يعني مش مسألة مراجعة وأخذ ورد، لا، الله يعلم أنها ستكون 5، ولكن
2: لله الحكم،
3: لكن فيه كثيرا من الأحكام لإبراز مسألة التيسير حتى يعلم الناس كم كانت عليهم الصلاة وكم يسر الله عليهم فيدركون نعمة الله تبارك وتعالى. وإلا الله تعالى حين فرضها 50 كان يعلم أنها لن تنفذ إلا 5، عندما قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد الله أن يجعل دستورا للدعاء أن يلتزموا التيسير والقول الحسن
2: وبذل السبب.
3: تمام، وبذل السبب الذي يقرب الإنسان إلى قبول الهدى، وإن لم تكن هناك بوادر ظاهرة في تقبل الهدى الله يعلم أنه لن يستجيب، ومع ذلك أمرهم أن يبذلوا الأسباب التي تؤدي إلى الاستجابة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الأمور عندما يبرزها الله لنا نعلم مدى يعني رحمة الله بنا، مدى عفو الله عنا، مدى يعني لطف الله بنا، هذه أشياء مهمة جدا ولا تظهر إلا بمثل هذه الأمور. قد يقول بعض الناس كيف يعلم الله أنه لن يستجيب مع ذلك يأمره بالرفق واللين، هذا عبث. نقول لا عبث، وإنما الله أراد أن يظهر مبدأ عظيما في يعني تعليم الناس في إرشادهم، وهو استخدام الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وهو من التيسير الذي أراده الإسلام.
2: دكتور، من التيسير في المعاملات المالية التي جاءت به الشريعة الإسلامية إباحة العراية، إباحة الإعارة العارية. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، وكيف يعني كيف يكون التيسير فيه.
3: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يباع التمر بالرطب أن يباع التمر بالرطب. لماذا منع أن يباع التمر بالرطب؟ قال أينقص إذا جف، يعني الرطب إذا جف ينقص؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. وقد ذكرنا يعني في كثير من الدروس وفي كثير من أن يعني الصنف الربوي إذا اتحد الجنس وجب التماثل، إذا اتحد الجنس وجب التماثل، والتمر مما يجب فيه التماثل، لأنه أنت تبيع تمرا رديئا بتمر إيه؟ بتمر جيد، أو تبيع تمرا جافا بتمر
2: رطب.
3: تمام. فالإسلام يأمر بالتماثل والتقابض، التماثل ليحصل حتى لا يحصل شخص لا يشعر بالغبن، والتقابض لقطع مادة الخصومة والنزاع، حتى لا أشتري شيء لا أخذ شيئا ثم أختلف مع صاحب الله. وهذا مبدأ عام في الشريعة الإسلامية أنه إذا اتحد الجنس وجب التماثل ووجب التقابض. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءوه بتمر جنيب من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. وفي الشريعة قاعدة مهمة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني أنا لا أعرف التماثل، إذن كأنني أعرف التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن، فلا إذن. طيب، إذن الآن استقر في الشريعة الإسلامية أنه يمنع بيع الرطب بالتمر.
2: جميل.
3: طيب، لكن كما قلنا الإسلام ييسر على الناس.
2: جميل.
3: أنت الآن طبعا فيما مضى كان لا توجد نقود، كان الناس يتبادلون السلع. حتى إلى عهد آبائنا يقول كانت النقود قليلة، كانوا يذهبون الناس بسلعة ثم يأخذون من السوق سلعة بديلة ويعودون. لم تكن النقود بهذه الكثرة وبهذه النعمة التي نحن نعيش فيها، والحمد لله رب العالمين. الإسلام من أجل التيسير على الناس، أنت الآن عندك تمر ولا تستطيع أن تشتري الرطب لتتفكها أنت وأولادك، أباح لك في حدود خمسة أوسق، في حدود خمسة أوسق أن تبادل الرطب بالتمر، يعني كمية تتفكه بها أنت وأولادك ويمكن أن تعطي من حولك من الأسرة، وليس كمية تجارية. وهذا من الرفق والتيسير على الناس والارتفاق بهم، مع أنه منع أن تبادل التمر بالرطب، لأننا في التمر والرطب، التمر قد جف والرطب لم تجف، فالتماثل هنا غير معلوم، لأن لو تركنا الرطب قليلا سيخف وزنه. إذا نحن لا نعلم التماثل، وجهلنا بالتماثل يعني أن هناك تفاضلا، ومعلوم أن الجنس إذا اتحد وجب التماثل ووجب إيه؟ التقابض. وضحت يعني الأمر. نحن نريد أن نبسط الأمر المستمع الكريم. فإباحة العراية سماها الفقهاء العراية، سماها الفقهاء هذه العراية، أنني أبيع التمر بخرصها في النخلة من أجل أن أتفكه. يعني أولادي يطلبون الرطب وأنا لا أستطيع أن أعطيهم، عندي تمر موجود في البيت.
2: طب كيف جاء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
3: التحريم في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بتمر من خيبر، تمر جيد تمام، فسألهم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا والله إنا لنشتري الصاع منه بالصاعين، الصاع بالصاعين، بمعنى أنهم يشترون، يأتون بتمر رديء ويشترون هذا التمر الجيد فيعطون صاعا من التمر الجيد
2: وصاعين من الرديء،
3: بصاعين من الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع. طيب ما الحل في ذلك؟ أن تبيع الجيد وحده صفقة مستقلة، وأن تبيع الرديء صفقة مستقلة. أما أن تريد أنك تبادل تمر بتمر فيجب أن يكون بالكيل هو نفسه، الكيل نفسه. طيب أنا الآن لما آتي أبيع تمرا برطب، التماثل غير ممكن، لأن الرطب ينقص إذا جف، لكن تمر بتمر كيل بكيلة ما فيها مشكلة. من أجل التفكه، من أجل أن أوسع على نفسي وعلى عيالي، أجاز الإسلام في حدود خمسة أوسق أن أبيع التمر بالرطب، وهذا ما يسمى بالعراية. هذا من التيسير على الناس والرفق بهم. نعم، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يعني فيما يتعلق بالتيسير على الناس والارتفاق بهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهذه من محاسن الإسلام.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية، مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها من صور التيسير على الناس. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعين الكرام ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام، نحييكم فيها ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية مما جاءت به الشريعة الإسلامية. إباحة القرض هو من أبرز صور التيسير على الناس في المعاملات المالية.
3: إباحة القرض الحقيقة من صور التعامل، لكن كيف جاء التيسير؟ هنا السؤال المهم حتى يفهم المستمع الكريم.
2: لأن الإسلام حرم الربا.
3: أيوة. نعم، حرم الربا وحرم التبادل المالي. إذا اتحد الجنس لا بد من التماثل والتقابض، والقرض القرض فيه تماثل ولا تقابض. فانظر هنا كيف يسر الإسلام على الناس. أولا المبدأ العام، أنت أعطيتني 500 ريال وأردت أن يعني لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. طيب القرض هل فيه تقابض؟
2: القرض ليس فيه تقابض.
3: ليس فيه تقابض.
2: لأنه يدفع له.
3: إيه لأنك أنت تعطيني 500 ريال أعطيك بعد سنة بعد شهر بعد شهرين حتى بعد ساعة، هذا لا تقابض فيه. لكن لما كانت حاجة الناس إلى القرض ماسة، وكل الناس لا يملكون ما يقيمون به حياتهم وما يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم من الأموال لا يملكونها، لذلك أباح الإسلام تيسيرا عليهم. وهذه صورة مستثناة من الربا، صورة مستثناة من صور الربا، لكن لما أباح الإسلام أصبحت مباحة. لكن لو جئت تنظر إليها الآن، أنا الآن لما أستلف منك أقترض منك، أنت تعطيني مثلا مبلغا من المال مثلا بالسعودي 1000 ريال، متى سأعيده إليك؟
2: بعد سنة مثلا.
3: طيب المفترض أنا سأعيد إليك سعودي ولا دولار ولا غير لك سعودي. طيب
2: قيمته بعد السنة تختلف عن قيمة.
3: ما يضر هذا، وليس لك عندي أكثر من المبلغ الذي أعطيتني. أيضا هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم يعني، وهذا هو القرض الحسن. لماذا يؤجر المقرض أكثر من أجره على الصدقة؟ لأن العلماء يقولون أن الذي يقترض لا يقترض إلا محتاج. أما الذي يتصدق عليه قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. الشيء الثاني أن المقترض ماء وجهه محفوظ، أما المتصدق عليه فماء وجهه يعني ما نقول مسكوب، ولكن نقول يعني في هناك منه، هناك هناك منه. ولذلك قال العلماء تحمل المؤنة أخف من تحمل المنة، يعني بمعنى تحمل المؤنة بأن يأخذ منك مبلغ وأعيده إليك بعد سنة أخف على نفسي من أن تعطيني 1000 ريال كذا صدقة لوجه الله وأحمل لك جميلة وأظل مملوكا لك مدى الدهر. ونحن نقول مملوك لأن الكرماء إذا أنت أكرمت الكريمة
2: ملكته،
3: وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. ومن أسدى إليك معروف وأعطيته حقه، هذه من صفات الكرام. فالقرض في أصله صورة من صور الربا، لكن الإسلام تيسيرا على الناس وارتفاقا بهم ورفعا للحرج عنهم، ولأنهم يحتاجون إلى هذا القرض، لأنه ليس كل إنسان يجد من المال ما يقيم به حياته، ما يحفظ به عرضه، ما ييسر به أموره، أجاز الإسلام القرض اتفاقا يعني رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. فأنا أخذ منك مبلغا كان المفروض أن أعطيك مباشرة المبلغ، ولكن المقتضى القرض أن لا يكون كذلك. يعني أنا لو عندي أعطيك مباشرة ما أقترض منك. فهذه من صور الرفقة بالتيسير على الناس والارتفاق بهم، أن الله تعالى أباح القرض مع أنه صورة من صور الربا التي حرمها الإسلام.
2: دكتور، من صور التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من إباحة السلم. نريد أن نتحدث عن إباحة السلم في الشريعة الإسلامية لأنه هو من صور التيسير على الناس أيضا.
3: أي تقرر في الشريعة الإسلامية تحريم بيع المعدوم، تحريم بيع المعدوم. ومن المعروف أن بيع المعدوم من يعني فيه جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. لكن الناس يحتاجون إلى السلم، وهو حتى يفهم المستمع الكريم، السلم معناها السلف، معناه السلف. فالعرب سموه سلما وسموه سلفا. طيب كيف صورة السلم؟ صورة السلم أن يكون لديك مزرعة وعندي مال، فآتي إليك وأنت لا تملك المال الذي تحيي به المزرعة، وأنا أريد سلعة مما تنتجه المزرعة، فآتي إليك وأقول لك تعال يا شيخ وائل أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ويعني هذا المبلغ تستطيع أنك تزرع به تلك المزرعة. لكن هذا السلف هو في صورة بيع وشراء، وهو في حقيقته سلف لكن في صورة بيع وشراء. والإسلام لما جعله في صورة بيع وشراء حتى يتحقق السلعة، لأن وحتى يتحقق يعني باعتبار المآل، أنا الآن باعتبار المآل يؤول إلى سلعة، ولذلك عفي عنه. أقول لك خلاص أنا أريد منك مثلا 100 كيلة، 100 كيلة ب100,000 ريال مثلا، طيب أو 100 يعني كيلو مثلا أو 100 رطل، أريده إلى الحصاد، الحصاد معروف عند الزراع، فأنا الآن حددت أجلا ووزنا وكيلا، وأصبحت الآن الشريعة الآن يعني أباحت بيع المعدوم. هذا بيع المعدوم هنا لحاجة الناس إليه حقق تيسيرا عظيما يعني عند الناس. أنا حصلت على سلعة رخيصة ومعقولة الثمن، وأنت حصلت على المال الذي أصلحت به مزرعتك. أليس في هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم ما هو واضح، وما به تظهر محاسن الشريعة الإسلامية؟ فكما أنها حرمت بيع المعدوم يعني دفعا للضرر على الناس ورفعا للجهالة عنهم ورفعا للغرر عنهم، أيضا لما رأت أن المصلحة هذا تتحقق
2: فيه منفعة اقتصادية، المال المال يعني لا يجلس عند هذا صاحب المال، إنما يعطيه ويزرع ويكون فيه شغل في مثلا يعني المثال الشهير للسلم في قضية المزارع وأصحاب المزارع، عندما يبذل هذا الشخص الذي يريد أن يأخذ الثمار مثلا عندما تنضج، عندما يبذل ماله ويتم زراعة هذه المزرعة، هذا فيها منفعة اقتصادية كبيرة.
3: إيه لما رأى ولذلك الشريعة لما رأت أن المنفعة تتحقق في مثل هذه الصورة أباحتها. ونحن نقول يعني بعضهم يقول هذه مستثنة، وبعض العلماء يقول ليست مستثنة، بل ما جاء به الشرع هو الأصل. فالإسلام في هذه الصورة حرم بيع المعدوم، وفي هذه الصورة أجاز بيع المعدوم، فهذا كله أصل، وليس هناك شيء مستثنى من شيء. تمام. فلما أباح الإسلام السلم إنما أباحه يعني، لكن هم العلماء لما تتبعوا ما العلة في بيع يعني في بيع مثلا ما ليس عندك، أنه معدوم. تمام. أن تبيع شيء ليس عندك هو معدوم. طيب، فجاءوا في السلم وجدوا أن هناك بيع معدوم، فقالوا هذه صورة مستثنى، لكن بعض العلماء قال لا استثناء أبدا، وإنما الإسلام هنا منع هذه الصورة لأن فيها ضررا، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الضرر، وأباح هذه الصورة لأن فيها نفعا للمجتمع. وكما تفضلت الآن قد يقول بعض الناس يعني هذا الأمر مقصور على المزارع فقط، أقول لك لا، ألا ممكن عندك مصنع ما أنت قادر تشغله؟
2: أيه.
3: أنا محتاج للسلعة التي تنتج من المصنع، قلت لك الشيخ وائل أنا سأخذ منك السلعة الفلانية بالمقدار الفلاني في الوقت الفلاني، خذ هذا المبلغ وشغل مصنعك وأعطيني سلعة.
2: أي
3: وأنا تاجر. هذا أيضا يعني صورة شبيهة بالسلم، وتأخذ حكم السلم، هذا من التيسير على الناس. وكما تفضلت الآن فيها محاسن اقتصادية كبيرة جدا في أن المصانع المزارع
2: تعمل
3: وفي نفس الوقت المال يتحرك،
2: وفيها موظفين وهؤلاء يعملون ويأخذون رواتب، وهؤلاء الذين يأخذون رواتب يذهبون ويشترون، ففي منفعة اقتصادية
3: وكلا الطرفين مستفيد. كلا الطرفين مستفيد، هذا يصلح مصلحته سواء كانت مزرعة أو مصنعا أو، وهذا يحصل على سلعة معقولة، لأنه مش معقول هيبيع لي بنفس السعر الذي يريد أن يبيعه على الآخرين. أيه. سيعطيني بسعر
2: مقبول
3: مقبول ومعقول، طبعا لا ينبغي أن يكون فيه بخس، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
2: نعم. دكتور، في نقطة أخيرة نريد أن نتحدث عنها، وهي الغرر اليسير المغتفر، هذا مما جاءت به الشريعة في التيسير. ما هو الغرر البسيط المغتفر الذي يكون في البيوع مثلا؟
3: هناك أمور فيها غرر وفيها جهالة، ومعروف في الشريعة الإسلامية أن الإسلام حرم بيع الجهالة والغرر. إيه؟ بيع الذي فيه جهالة وغرر، ومع ذلك فالإسلام أباح بعض الصور التي فيها جهالة وفيها غرر، ولكنه غرر يسير مغتفر لتحقيق أيضا مصلحة الناس، لأنهم لأن الإسلام لو منعهم في هذه الصور لترتب عليه ضرر عظيم
2: ومفسدة،
3: ولا نقول ضرر عظيم، ولكن نقول يترتب عليه حرج كبير ومشقة. فمثلا أنت الآن بيع البيوت، أنت تبيع البيت وتقول أنا عامل لها أساس ترفع 7 أدوار. طيب إيش الدليل؟ قال هذه الأوراق. طيب إيش الدليل؟ قال المهندس الفلاني. طيب لا الأوراق ولا المهندس ولا الشركة التي نفذت يعني تعطيني اليقين فعلا أن أساس البيت هو بهذه المواصفات، ومع ذلك أجازت الشريعة أن أشتري مع ما في هذه الصورة من الجهالة والغرر. والسبب أنني لو قمت بنبش أساس البيت لأديت إلى الإضرار بها ضررا عظيما.
2: أي لا أتلفته.
3: أتلفتها، يعني أنا محتاج أني أكسر من الخرسانة عشان أروح أعمل لها اختبار، محتاج أحفر عشان أعرف مقدار الأساسات، محتاج يعني أشياء كثيرة جدا يؤدي إلى إتلاف البيت. طيب هتتلف لي بيتي وبالآخر تقول لي أنا مش عاجبني، تمام؟ فالإسلام يعني هذا الغرر اليسير المغتفر فيما بينه، يعني خلاص يعني في مهندسين، في جهات رسمية، في جهات رقابية، في أشياء يغتفر هذا. من ما يذكره العلماء في مثل هذه الصورة، لو أن هناك جبة محشوة، لو أن هناك جبة محشوة. أيضا الآن ممكن نقول مثلا لو عندي سيارة مغلفة مثلا بشيء معين، وهذا الشيء في غلاف الأبواب وفي غلاف المقاعد يعطيها قيمة ويعطيها سعرا، أيضا من التيسير على الناس أنه اغتفر مثل هذا الغرر، لأنك لو حاولت أن تتأكد
2: لأفسدتها.
3: ولذلك أباح الإسلام مثل هذه الأمور. فحين كانت الجهالة وكان الغرر فيه ضرر على الناس حرمه الإسلام، وحين كان ضرر غررا يسيرا وجهالة يسيرة وفي منع التعامل ضرر على الناس، أباح الإسلام هذا الغرر اليسير وهذه الجهالة اليسيرة وجعلها مغتفرة، وأباح مثل هذه البيوع. فنحن نشتري البيوت بأساساتها كيفما كانت، ونشتري مثل هذه الجبب كيفما كانت ولا نفتحها حتى نعرف ما فيها، ونشتري أيضا كثيرا من السلع سواء كانت سيارات أو غير سيارات ولا نقطعها حتى نتأكد منها، وبذلك نكون قد أتلفناها وحققنا ضررا على البائع.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور.
3: الله يبارك فيك. وأنا أود أن أنبه أنه نحن هنا لا نذكر الأحكام بمقدار ما نذكر المحاسن.
2: جميل.
3: حتى لا يلومنا بعض الناس في أن الأحكام أحيانا قد لا تتضح بالصورة التي ينبغي أن تتضح.
2: جميل.
3: هذا ما لزم التنويه به. فالبرنامج هو برنامج محاسن، ونحن نحرص قدر الاستطاعة على إظهار محاسن الإسلام في هذه الأحكام التي نحن على يقين في أن الشريعة كلها محاسن.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، كان ضيفنا الكريم في برنامج محاسن الإسلام وفي هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، من إخراج هذه الحلقة عادل السلهبي. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.

0: قلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
0: معلم وقصة.
2: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين 2 لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى، الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق، الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل وسلم.
3: أول هذه الحجرات، وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
4: نعم.
3: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
4: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
3: نعم.
4: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
3: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
4: جميل.
3: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
4: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
0: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
0: معلم وقصة.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
4: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
4: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
4: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
4: الله أكبر.
3: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون يكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
4: نعم، جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
3: نعم.
4: مدخل صغير، أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
3: نعم.
4: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
3: صحيح.
4: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
3: صحيح.
4: وهي دار السكن والقر.
3: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
4: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
3: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه. حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: التفسير الميسر. التفسير
6: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
5: التفسير الميسر.
6: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
5: التفسير الميسر.
6: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
5: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
6: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أنهم، لو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا، هذه الثمرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم يعني من أهل الكتاب أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه وأصحابه، وكثير منهم ساء ما يعملون، ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال منهم أمة، الأمة في القرآن على معاني، المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة كما في الآية التي أمامنا: منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى: وادكر بعد أمة، في سورة يوسف، ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى: طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك، قال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت عائشة: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت: ما شأنك؟ قال: ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، فنزلت: والله يعصمك من الناس. فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال: انصرفوا أيها الناس، فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل: كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه. فنقول أن هذه الأمور، شج جبينه وكسرت رباعيته، هذه نزلت، الآية نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. فهذه الآية، لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك، القرآن، إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون طائفة، والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون. لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق على الإيمان بالله والإيمان برسله، وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا كثيرة، وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول، رسول منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم من الحق، ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقا منهم، من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقا من هؤلاء يقتلون، كزكريا. إذن فريقا كذبوا الرسل، وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا، أي ظنوا ألا تكون، يعني توجد، تقع فتنة، أي عذاب، تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل. فعموا، عموا عن الحق، فلم يبصروا الحق، ثم عموا، عموا عن الحق، ثم عموا وصموا، يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم.
1: ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا.
7: فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة، هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل، سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفث أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمر ربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رأي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعضهم، بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع

0: سيارة. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية. وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم: لقيت أعرابيا فقلت: ممن الرجل؟ قال: من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان. حماء، نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت: فأين مسكنك منها؟ قال: مساقط الحما حما ضرية بأرض. هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله، لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت: فما طعامكم؟ قال: بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم. وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي: إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا، ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول: إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
1: نعم، جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
0: الحمد لله، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن، وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
1: نعم.
0: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا. ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة. والبراء بن معرور زوجها كان من النقاط.

0: باء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله منهم من يقول ذلي ولا تفتني. فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد بن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا. وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه. فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله. وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفخ بثها. هذا معلوم، يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق. وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
1: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الأثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
0: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى معالم المدينة النبوية ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وادي ذي أوان، هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد، ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
1: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
0: صلى الله عليه وسلم
1: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ. وروضة خاخ أيضا، هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في روضة خاخ ومعها كتاب، فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاه، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد. والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة، وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كلما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
1: الله.
0: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
1: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثجاثة؟
0: نعم، وبني هذا المسجد ثم يعني بقي ركامه الآن.
1: نعم.
0: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
1: نعم.
0: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدأ يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدأ، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
1: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
1: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنّا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين
1: لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة، مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري. ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية
0: في
1: ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، إني هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقولون لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في القصر، ثم دخل السجن. قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق. فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوا. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ.
1: هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوة؟
1: يعطيهم الأعطيات.
0: ما عندكم أخوة؟ قال: عندنا أخ، بس أن أخ من أبينا
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا بما أدري ببضاعة مزجاة.
1: قال: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجعوا لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنها أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا،
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: لا لا لا
1: يقيسون فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم يعني بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا.
1: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لا بد أن نأتي كاملين، وإنا له لحافظون. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيهم معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمره، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه المرة هذه جاءوا بشقيقه،
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين،
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ،
1: الله،
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخيه، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخيه. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني بالنسبة للملك الظاهر أنه ثمين لهذا.
0: لا، وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية الملكية من هذا الباب يعني. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم
0: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه،
0: ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم، قال نعم، جعل السقاية
2: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: سماحة الشيخ صالح، نستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول: هل نزلت هذه الآية في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني كفار قريش. فقال له الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم، أي اتركهم وأعرض عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام. هذا سلام متاركة لا سلام تحية. اصفح عنهم وقل سلام، أي سلام، سلام متاركة وابتعاد عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. سلام متاركة هذا، لأن الكافر لا يسلم عليه. فسوف يعلمون، ما عند الله لهم من العقوبة وما عند الله لك من النصر والتأييد. نعم.
8: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كثيرا ما أسمع هذه الكلمة من العلماء: الإنسان مسير ومخير. يقول: لو وضحتم مع الشيخ معنى هذه العبارة.
9: الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
8: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل أيضا يسأل فيقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة؟
9: أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
8: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صحيح أن أعضاء الجسم تشتكي من اللسان؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشتكون منه؟
9: ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله،

0: حذره وتأمره اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل. فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل كف المسلم لسانه ويده عن أذى المسلمين من واجبات الإسلام؟
0: هذا من خصال الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يتكلم عليهم بسوء ولا يسب ولا يشتم ولا ينم ولا يغتاب، فيسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، فلا يقتل ولا يضرب ولا يبطش إلا بما أمر الله جل وعلا به. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: لماذا أمر الله بالاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
0: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: لي أخ يكثر من الكلام الفاحش البذيء وأريد نصيحته، يقول: ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
0: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يعني الكلمة الطيبة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني من سخط الله وكلمة محرمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أن يمسك لسانه عن الكلام السيء والكلام الفاحش وألا يتكلم إلا بخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: كيف يكون إسباغ الوضوء حيث إنني قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء؟
0: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث. وأما أصل الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لما رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء وأعقابهم تلوح لم يصبها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام، لأن الإنسان يغفل عنها، يتعاهدها المتوضي ويبلغها بالماء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟
0: ما يعذبان في كبير يعني فيما يشق عليهما، ما يعذبان في كبير تركه ودرؤه، بل هو سهل عليهما ولكنهما تساهلا في ذلك، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يحفظ المسلم لسانه من الشر؟
0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني يتكلم بالخير، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، أو يصمت أسلم له، يصمت عن الكلام إلا الكلام المباح الذي لا إثم فيه، فهذا حفظ نفسه حفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا أيضا سائل يقول: من هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟
0: هذا في وصف الذين يقومون الليل، يقومون في الليل ويصلون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغم حاجتهم للنوم وما فيهم من التعب من آثار العمل في النهار، ومع هذا يقومون ويصلون صلاة التهجد. هذا معنى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول في قصة أصحاب الكهف، هل يصح أن يقال أن الكلب من أصحاب الكهف؟
0: لا، ليس منهم، ولكنه أصابه ما أصابهم من النوم والهدوء هذه المدة الطويلة التي ناموها 300 سنة وازدادوا 9، وأصاب الكلب ما أصابهم، ففيه أن صحبة الأخيار تؤثر حتى على البهائم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول هل يدخل الجنة قوم وهم يسحبون بالسلاسل؟
0: نعم، عجب ربك إلى قوم يقادون بالسلاسل، هذا في الكفار إذا أسروا ثم أسلموا دخلوا الجنة، كانوا هاربين وأسروا، أسرهم المؤمنون فأسلموا دخلوا الجنة بسبب هذا الأسر وهذه السلاسل التي قيدوا فيها، فكانت سبب خير لهم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يقول ما هو المقصود بما بين رجليه؟
0: يعني فرجه، يحمي فرجه من الزنا وفعل الفواحش، فإنه يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، لأنه أعف نفسه وحمى نفسه من الوقوع في الفاحشة وحمى عرضه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول ما هي أفضل كتب التفسير؟
0: كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، تفسير ابن كثير تفسير جليل وعظيم، تفسير ابن كثير على منهج السلف الصالح. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول هل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هل ورد هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن من أقسم على الله بفعل الخير والمن والكرم من الله فالله قد يبر بيمينه، فهذا إنما يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول هل حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مباحا؟
0: لما كان عنده جارية، لما كان عنده جارية مملوكة وكان يأتي إليها ويتسرى بها، فغضبت زوجتاه حفصة وعائشة من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه الاستمتاع بهذه الجارية إرضاء لزوجتيه، فالله عاتبه على ذلك فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأمره أن يكفر كفارة يمين وأن يستمتع بجاريته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول كيف يكون الأنس بالله سبحانه وتعالى؟
0: يكون الأنس بالله عز وجل إذا عمل العمل الصالح وأخلص نيته فيه لله عز وجل، حينئذ

0: يأنس بعمله وتقر عينه به. نعم.
1: أيضا سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة عبسة؟
0: سببها مجيء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ملأ من أكابر قريش طمعا في إسلامهم، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه الحال لأنه يشغله عن مخاطبة هؤلاء، فعاتبه الله في ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي العقد التي يربطها الشيطان على الإنسان قبل الفجر؟
0: هي عقد معنوية، فهذه العقد تنحل إذا قام وذكر الله، هذا أول شيء، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يستوي سبحانه وتعالى على العرش؟
0: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش أي علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. استوى عليه يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه. الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا هذا السائل يقول: كيف يكون الوالد ناصحا وقائما بأمور أبنائه؟
0: بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وذلك في الجنة إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وهو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.
3: بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
4: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات المؤمنين.

فزعين إلى مكة على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما، نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: فيما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات
3: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
3: نشكر لكم ونسأل الله الجميع العون والتوفيق.
2: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح بها حتى تستأذن، ولا تنكح فيها حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها، فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته السيد ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. فالزواج ليس بالسبيل شيء سهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك، ويبين لها الزوج وحاله وأنه كذا وكذا وأنها من فلان وفلان وصفته كذا وعمل كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت لها بكرا، ليس السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأنها قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكثر بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد على ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. الله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، ويقول سبحانه: فان تنازعتم فاجبروا بقول الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس لهم تزويج اي امراه الا باذنها سواء كانت بكرا او ثيبا. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن، ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت فليس له اجبارها سواء كان اباها وفقر الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا اخ يجرى اختها على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الأبكار بغير إذنهن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
3: هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكفاء من الأكفاء هذا السن، يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم ينزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو تمت الشعر الخشن حول الفرج من السيرة، لهذا يكون مكلفا. ما تمييز يعني يميز الرجال يعرف عنده حسد يعرف من مقامات الرجال ومن منازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره، نعم يزوج منه أو الأمن هو متصف بالصفات التي تنبغي فيه وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإن يزوجها عمها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس لها بعد الأخ أو ابن أخيها كان لها ابن كان لها ابنه مرشد جيد يكون تقول ولا أهله دون أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفة الأكفاء.
4: نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر أشلوي وسيد عواد البيشي وسلطان الحجادي وكلهم من الرياض، يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
3: نعم الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا لم تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المسائل، صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني كونه يسقط يطوف كلما دخل حتى يدرك خلص الطواف هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
4: نعم.
3: إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة: طواف العمرة هو المقدم، طواف الحج بعد النزول عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطوفة الواجبة ثلاثة، أما بقية الأطوفة فيها مستحبة ليس واجبة، في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يجسر لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد.
4: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
3: إذا طاف في أول الليل وبات أو لا يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
4: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول: قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
3: العمرة مثل الحج، هنا تجب مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، إذا تمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد الذي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حل ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حل ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حل ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما في العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأن جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر العمرة فليس له تجاوز الميقات الا بإحرام، فاذا احرم يؤدي ما سعر من الطواف والسعي والحق والتقصير. اما اذا دخل بنيه العمره فهو خير، ان شاء اهل البيت وطاف وان شاء ترك، ان طاف لا باس وان ترك لا باس. نعم.
4: طيب
3: وليس العمره حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر او ثلاث او مرتين في السنه او عشر مرات في السنه كله ليس فيها تحديد، ليس العمره حد محدود. اما قول بعض العامه انها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم، هذا لا اصل له، ليس لهذا حد محدود.
4: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
3: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، الأرجح أنه يجمع الحاج فقط.
4: نعم.
3: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، بس كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو رد له ضعف يكون أفضل. مثل كلام أبو عمر بن عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا وداع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
4: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
3: هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى القران، فيكفي من الحج مع العمرة مقارنا، يكفي معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل أن لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحب الحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فهو في حج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا،
4: أن يكون قارنا.
3: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يتعالى الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا مع ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فلا يقول فلا شيء، بل يبقى على حاله حتى يزال عمره، إما يستمر في الحج وإما يفسح عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمره، فهذا إن كان وقت الحج قريب فكمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فالأفضل إلى عمره، يسخ يعني ينوي عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر الحج، إذا كان رمضان له أن يلبي بالحج مع العمرة في القارن، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج كما أمر بذلك، ويكون قارنا بذلك فلا يحل حتى يحل منه الجميع يوم النحر، وإن بقي على إحرام معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج مع عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
4: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
3: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها.
4: هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
3: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يقوم بالوداع، هذا هو الأفضل، يكون في آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر أو هدايا أو ما أشبه لا حرج عليه. وإن التجر بعض أهل العلم يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للتجارة ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجة لنفسه أو هدايا كل هذا لا يؤثر، ما لا في الطريق أو بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرا هذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عليه الطواف.
4: أيضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟
3: مثل غيره كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام من تيسر، وإلا في بقي المسجد تكفي، تصلىها في بقي المسجد في العلقة أو في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف، لا يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم.
4: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام.

0: الحقوق العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين. كان صغيرا حقيرا، عفوا بل لم يزل كذلك. حينما تقلد المنصب والجاه وزادت الثروة تكبر عمن كانوا معه في صغره، عمن كانوا يتحملونه على ما كان معه من جهل وضعف وقلة، لكنه اليوم ينظر إليهم بازدراء وكأنه لم يجمعه بهم ذلك البساط المتواضع في طرف ذلك الوادي. ينظر إليهم وهو في زهو كزهو قارون، وكأن لسان حاله ومقاله إنما أوتيته على علم عندي. أنا تواضع لهذا وأمثاله، إنها الذلة بأم عينها، إنه التواضع المذموم. أقول لهؤلاء المتكبرين لا أكثر الله أمثالكم. هؤلاء الفئة حينما تتواضع للواحد منهم فإنه يتمادى في ضلاله، وحينما تتكبر عليه فإنه يتنبه. وقد قيل تكبر على المتكبرين مرتين، إذا لم تعظهم إنه لا يحب المستكبرين فمتى يوعظوا. إذا لم تزجرهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمتى ينزجروا. أين هم من سيد التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع المرأة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو على أيسر شيء. تبا لهؤلاء المتكبرين ولمجالسهم. كان الرجل يدخل المجلس ولا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي مكانه وهيئته. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بيت النور.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله
وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه. إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات، سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة. ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث، ومن حسن الحوار، ومن حسن المخاطب، ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاه، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت، وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير، ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها. هذا خلق كريم في التعامل مع الخدام، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه، ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود، إلا أنه قال فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة، وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله النار. رواه أبو داود. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل. رواه أحمد بإسناد جيد، ورجاله رجال الصحيح. وعن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعته غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره. رواه ابن حبان في صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغساني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم والنسائي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة، رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا
6: شيخ. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أحسن الله إليك. لو الواحد معتكف في الحرم، هل يجوز له أن يخرج عشان يكلم أهله مثلا في الرياض بالتلفون؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب.
6: طيب هو يمكن شفقان منهن ولا شيء يبغى؟
5: لا لا لا، ما يكفي هذا.
6: يبغى يطمن عليهن؟
5: لا ما يكفي، إلا إذا كان هناك سبب بأن يكون مرضى ويشترط عند دخوله الاعتكاف.
6: أي نعم.
5: أن يخرج ليكلمهم.
6: أيوة.
5: إذا كان هناك سبب.
6: نعم.
5: لأن يكون فيهم مرض.
6: نعم.
5: واشترط في اعتكافه أن يخرج إليهم، أن يخرج ليكلمهم.
6: أي نعم.
5: فلا بأس.
6: وبالنسبة للطيب، ممكن الواحد يتطيب وهو معتكف؟
5: أي نعم، يمكن أن يتطيب وهو معتكف.
6: أيوة. جزاكم الله خيرا.
5: بارك الله فيك.
4: جزاكم مكالمة أخرى. نعم.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
7: طيب سمعنا من المشايخ فتوى.
5: ايه.
7: الله يطول لي بعمرك وعمرهم ان شاء الله. ان الرضعة، ان الاخوة من الرضاع تأتي من ثلاث رضعات متفرقة شبع. ولكن اذيع امس بان هذا خطأ، والصحيح انها خمس رضعات ولو لم تكن شبع. يعني بمعنى انه قال لو مسك الثدي ومصه مصة واحدة وأطلقه للتنفس أو للعطاس أو للانتقال إلى الثدي الآخر فهذه تعتبر رضعة، ولو تكرر هذا في نفس المجلس خمس مرات فأصبح أخوه من الرضاعة، فما يجب على المسلم اتباعه من هذه الفتاوي؟
5: بارك الله فيك. هذه المسألة سلمك الله فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول الرضعة الواحدة تحرم، ومنهم من يقول ثلاث رضعات تحرم، ومنهم من يقول لا يحرم إلا خمس رضعات، ومنهم من يقول لا يحرم إلا عشر. عرفت؟
7: إيه سامك يا شيخ.
5: ولكن القول الراجح ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه كان في أول الأمر لا يحرم إلا عشر رضعات، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات. ويبقى النظر ما هي الرضعة، هل هي المصة أو التقام الثدي أو الرضعة لا بد أن تكون منفصلة عن الأخرى بفاصل طويل. هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضها عن بعض، وأن الصبية إذا التقم الثدي ثم أطلقه لسبب أو نقل إلى الثدي الآخر فإنها رضعة واحدة ولو تكرر ذلك، لأنه لا زال في حجر المرضعة حتى تأتي رضعة أخرى منفصلة بينها وبين الأولى فاصل طويل، مثل أن يرتضع الأولى الساعة الواحدة والثانية الساعة الثانية والثالثة الساعة الثالثة والرابعة الساعة الرابعة والخامسة الساعة الخامسة. أما في مجلس واحد فإنها رضعة واحدة، هذا الذي تبين لنا من الأدلة الشرعية.
7: حتى لو تكرر ذلك في نفس المجلس،
5: كيف؟
7: حتى لو تكرر ذلك في نفس المجلس فهي تعتبر رضعة واحدة.
5: اي نعم، ما دام في حج الام.
7: اي نعم،
5: فهي رضعة واحدة لو ينتقل 10 مرات.
7: اي جزاك الله يا شيخ،
5: بارك الله فيك،
7: شكرا، الله يطول لي بعمرك، مع السلامة.
5: السلام.
8: معنا مكالمة اخرى الان. شيخ محمد معنا؟
5: نعم.
8: هذه السائلة تقول في سؤالها الأول: دفعت مبلغ 150 ريال لمبرة، هذه المبرة تقوم بإطعام المساكين والفقراء خلال شهر رمضان المبارك، فهل يجزي هذا المبلغ وهو 150 عن دفع كفارة اليمين؟
5: لا يجزي عن كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين لابد أن يكون الإطعام لعشرة مساكين بالتحديد. ومن المعلوم أن هذه 150 تصرف لإطعام ناس لا نعلم عددهم، وربما يكون فيها مشارك من طرف آخر متبرع، فلا بد أن يكفر الإنسان كفارة مجزئة بإطعام 10 مساكين. نعم، لو أن الذين يستقبلون هذه التبرعات يقولون هذه لكفارة يمين ونحن نقوم بإطعامها 10 مساكين، فهنا لا حرج أن يعطيهم الإنسان إذا كانوا أمنا. نعم،
8: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى.
9: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
9: ما المراد بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟
5: المراد أن الله تعالى أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون صلاته في مكة بين بين، يعني لا يجهر جهرا فاحشا ولا يخافت بها، بل تكون كالكلام العادي لئلا يتأذى من المشركين. ولهذا قال عز وجل: وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم،
9: جزاك الله خير.
8: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم،
10: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله. نعم،
10: نفهمك موضوع سحب الدم، الله يحفظكم، أثناء الصيام.
5: إيش
10: موضوع سحب الدم والإنسان صائم؟
5: سحب الدم اليسير للتحليل وشبه لا بأس به،
10: يعني قدر 4 قوارير كذا، 4 إبر.
5: ها؟
10: 4 إبر، 5 إبر مثلا،
5: 4 إبر، 5 إبر، 6 إبر. أيوة. المهم ما دام إنه يسير.
10: أيوة.
5: لا بأس به.
8: طيب،
10: موضوع الجوارب بتاع عمرك.
5: إيش
10: الجوارب؟ وش
5: ايش
10: الجوارب؟ الجوارب الشرابات.
5: اي،
10: بعضها يكون شفاف وبعضها يكون فوحة حقتها خفيفة شوي، لينة مطاطية يعني خفيفة.
5: المهم الجوارب يمسح عليها سواء خفيفة او ثقيلة.
10: ايوه.
5: نعم،
8: جزاكم الله خير.
10: جزاكم الله خير، احسن الله اليكم والسامعين.
5: وياك.
10: السلام عليكم.
5: السلام الله.
8: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: يقول خليلي صغ عقودا من الشعر.

العداوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر.

نحو الروم والفرس جيشه، فمن عليه الله بالفتح والنصر، وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على

0: في القبر.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الأعراف.

يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ.
رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة، هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: وتفرض نفسها على القبائل سواء بقوتها أم بمكانتها، ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معاركهم قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
2: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
1: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
2: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رعي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعضهم، بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك، لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد، هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية، وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل؟ قال من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت من أين أقبلت؟ قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان، حماء، نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها؟ قال مساقط الحما حما ضرية بأرض، هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم؟ قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام، فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم. وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا، ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائزي. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
3: نعم جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
3: نعم.
2: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
2: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا. ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة. والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتني.
3: نعم.
2: فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا. وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه.
3: نعم.
2: فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله.
3: نعم. نعم.
2: وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخت الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. فينزل يعني الدجال فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها.
3: نعم.
2: هذا معلوم. يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة من وراء كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
3: جميل جدا. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
4: معلم وقصة،
5: برنامج نعيش
4: لام،
5: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد،
5: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
4: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
2: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة

0: لا يدخلها الدجال. والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح. من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى، لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى، معالم المدينة النبوية، ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف بهذا. وإن كان الاسم حديثا، لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد. وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة، فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما. ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب. مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو، بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها، وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر، وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة، هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة. فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه، ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة، لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك، فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد، ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
1: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
0: صلى الله عليه وسلم
1: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب، فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاح، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد، والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
1: الله.
0: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
1: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثيات؟
0: نعم، وبني هذا المسجد ثم يعني بقي ركامه الآن.
1: نعم.
0: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة. يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدأ، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدأ، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
1: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم، جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
1: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، حيث نسلط الضوء على قضايا الاقتصاد الإسلامي ونبحث في معالجته للتحديات المالية العالمية بمنظور يقوم على العدل والرحمة والاستقامة. حلقتنا اليوم أحبتنا ومستمعينا بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، نتوقف فيها عند أسباب الأزمات المالية التي تهز العالم بين الحين والآخر، ونسأل ما جذورها وما آثارها، وكيف يمكن للمنظومة الإسلامية أن تقدم حلولا وقائية وعلاجية متجددة تحفظ المال والمجتمع من الانهيار. قبل أن نبدأ أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وحاصل على الدكتوراه في التمويل والتمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، إلى جانب بكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى. كذلك ضيفنا له إسهامات بحثية في مجالات التمويل الإسلامي والشمول المالي والحوكمة، ونشرت في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمة ضيوف الرحمن. أهلا وسهلا بكم دكتور غالب، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ثرية بوجودك.
4: حياك الله ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله نكون اليوم نقدر نفيدهم في تعريف الأزمات الاقتصادية وأسبابها وكيفية علاجها
3: بإذن الله. بإذن الله تعالى. إذن كما ذكرنا لكم أحبتنا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكبداية دكتور، يعني خليني أتبادر إليك بالسؤال عن أسباب الأزمات الاقتصادية، ما هو تعريف في البداية؟ خلينا نتعرف إيش هي الأزمة الاقتصادية دكتور.
4: أول شيء، الأزمات الاقتصادية طبعا لها عدة أسباب، ممكن تكون أسباب هيكلية ولا أسباب مالية أو أسباب سياسية، بس كثير من زي البنك الدولي وغيرهم من الكتاب في الاقتصاد يعرفوا الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية حالة اختلال حاد ومفاجئ تصيب الأنشطة الاقتصادية في دولة أو عدة دول، تؤدي إلى انكماش الإنتاج وارتفاع البطالة، تراجع الاستثمار واضطراب الأسواق المالية، وغالبا ما تكون ناتجة عن تفاعل عوامل مالية نقدية أو سياسية. فهذه هي عبارة عن تشكيلة الخلطة أو الأزمة الاقتصادية.
3: إيش أكثر شيء بتتأثر الأزمات الاقتصادية؟
4: عادة يكون الجشع والسلوك الاقتصادي السيء يكون حالة من الاستقرار المالي أو الاقتصادي أو الرواج الاقتصادي، من ثم يحصل ملل عند المستثمرين ويبدأوا يخشوا في مخاطرة، والمخاطرة تؤدي إلى الخلل والأزمة الاقتصادية.
3: جميل. طيب دكتور، يعني ودنا برضو كمان نتطرق إلى أبرز الأزمات التي شهدها العالم. هناك في أزمات كثيرة دكتور، وأثرت بشكل كبير جدا على مسألة الاقتصاد بشكل عام في العالم كله. فخلينا نتكلم دكتور عن أبرز الأزمات اللي شهدها العالم خاصة في العقود الأخيرة.
4: طيب أول شيء نيجي نتكلم نظرية الاقتصادية، تقول إنه الاقتصاد عبارة عن توازن بين العرض والطلب، بين الطلب على السلع والخدمات والمعروض من السلع والخدمات، وأن الاقتصاد يصحح نفسه بنفسه، وأنه في النظرية الاقتصادية يعتبروا إنه المستهلك رشيد فدائما يتجه لتحقيق مصلحته. وكان أول من وضع هذه النظريات أو أول من تكلم في الاقتصاد اللي هو العالم آدم سميث في فترة 1772 ميلادي، كان تقريبا في هذه التواريخ أنشأ ما يسمى الاقتصاد السياسي، وبدأت الحركة الاقتصادية. من ثم استمر الموضوع لين 1929 ميلادي، حصلت أزمة الكساد الكبير، وسببها الرئيسي أنه الناس بدأت بتلك الفترة الأسواق المالية وأسواق الأسهم بالرواج في أمريكا وغيرها من الدول يعني. فحصل إنه الناس زي ما حصل عندنا في 2006 إنه بدأوا يقترضوا من البنوك واتجهوا إلى شراء أسهم في الأسواق المالية لغرض المضاربة. هذا أدى إلى نشوء فقاعة بابلز، والفقاعة دي انهارت بسبب إنهم اشتروا في أصول، والأصول دي ضخمت قيمتها بسبب الطلب العالي والمعروض القليل، مما أدى إلى تضخم هذه الفقاعة، ومن ثم صارت حملة بيع مفاجئة مما أدى إلى انهيار السوق، وصاروا المستثمرين الصغار اللي بدأوا أخذوا قروضهم وخشوا والفقاعة في أوجها انهارت فعجزوا عن السداد. طيب وحصلت المشكلة برضو في الجهات اللي اقترضوا منها، إنه الأموال راحت للمستثمرين أو للمقترضين، والمقترضين ما قدروا يرجعوا،
3: صار في تعثر،
4: حصل تعثر، وأدت هذه الأزمة إلى، هذه من أعظم الأزمات في التاريخ يعني، وأدت هذه الأزمة إلى إنه البطالة ارتفعت بأرقام قياسية، العملة انهارت. كمان هذا له أثره إنه كان في فترة حروب، يعني كانت الدول عشان تمول حروبها زي ما تطرقنا قبل اللقاء، إنه كانت الدول تطبع مقابل ذهب، فالذهب ما يكفي فيصاروا يطبعوا فوق
3: اللي هو نفس أزمة نيكسون.
4: أيوة فصاروا يطبعوا أوراق نقدية لتمويل النشاط الحربي، مما أدى إنه النقود فقدت قيمتها، فحصل إنه الناس تبى تشتري فرضا جريدة أو تبى تشتري، تضطر تروح بشنط من الأوراق النقدية عشان فقط تشتري إيش هذه الجريدة، صارت العملة يعني لا قيمة لها، مما أدى إلى أنه ما في شغل، ما في نشاط اقتصادي، مما أدى بعدها إلى تدخل، أنه الدولة تتدخل في موضوع الاقتصاد. كان آدم سميث يقول لا، ما في تدخل للدولة في الاقتصاد، الآن الدولة تدخلت لتصحيح المسار. ومن ثم بدأ علاج الأزمة، أنه أعلنوا في الجرائد اللي يحتاج شغل يجينا، فجاءت الدولة تقول لهم يلا تبغى راتب؟ نعم، أعطتهم جاروف وقالت لهم أبدأ أحفروا حفرة. بعد فترة بعد ما حفروها سلمتهم رواتب، وقاموا اشتغلت بعدها المخابز، وبدأ في نشاط اقتصادي حصل من وراء هذه العملية، مما أدى بعدها تاني يوم تعالوا أدفنوا نفس الحفرة، دفنوا نفس الحفرة، سلمتهم رواتب، ومن ثم بدأ النشاط الاقتصادي يرجع. لكن هذه الأزمة كانت كبيرة وطويلة، وهذا سبب الرئيسي انه كان الجشع والاقراض بلا تحفظ من البنوك، حصل هذه المشكله. ولما المشكله بتتكرر يعني، حصلت في 2008، في 1998 سموها ازمه النمور الاسيويه، نفس الكلام، البنوك بدات تقرض بشكل كبير، والناس ياخذوا الفلوس هذه وتروح تشتري بها ايش اسهم، مما ادى الى نشوء فقاعه. حتى في 1998 نفس السنه حصلت يسموها أزمة الدوت كوم في أمريكا، شركات كثيرة بدأت نشاط الإنترنت والصفحات الإنترنت، وبدأت الشركات الرقمية تنشف ديك الفترة، فصاروا الناس يشتروا في شركات وهمية ما لها أصول حقيقية ويشتروا ويطلبوا السهم حقها، مما أدى إلى ارتفاع السهم، وهي شركات لا قيمة لها. فهذه إحدى الأسباب يعني الرئيسية.
3: طيب دكتور، الأزمات هذه يعني ممكن المستمع بيسمع عن مسألة الأزمات الاقتصادية، في ناس كثير بتقول يعني إيش علاقتي أنا كمواطن عادي يعني بالأزمات الاقتصادية، يعني تحس إنه أمر ممكن يكون أمر حكومي أو أمر يعني كبير جدا، هل هذا الشيء بيأثر على المواطن البسيط؟ ما مدى امتداد تأثير هذه الأزمات يا دكتور؟
4: طبعا عند خلينا نضرب مثال قريب للفترة القريبة، فترة كورونا. قبل كورونا الناس كانت تخرج تروح تشتري تروح عادي، حياتها عادية طبيعية، وكان الضريبة اللي كانت حطتها الحكومة على شو اسمه ضريبة القيمة المضافة 5% لا تؤثر على القدرة الشرائية للناس. ولكن لما حصلت الأزمة صار في مشكلة في سلسلة الإمدادات بين الدول في التجارة، وكمان أزمة النفط اللي حصلت برضو في 2020، الحرب النفطية بين السعودية وبين روسيا، لين وصلت أسعار النفط على قولهم تكسير عظم يعني. حصل إنه الدولة بعد ما حصلت الأزمة دي وتحتاج تمول الشركات اللي بتروح بتنهار بسبب كورونا، بسبب الإغلاقات، في ناس معتمدة في البزنس حقها إنه الجمهور يجي يأخذ منها، وما عندها قدرة على إنها توصل السلع لمين؟ للجمهور. فحصل كثير من الشركات خرجت من السوق، كثير من المحلات إحنا شايفينها خرجت من السوق، وقامت الدولة، خرج الوزير في ذيك الفترة وقال إحنا نتخذ إجراءات صارمة أو قاسية ونرفع سعر الضريبة إلى كم؟
3: 15%.
4: طيب هذا بالنسبة للسعودية. طيب أمريكا إيش حصل فيها؟ وصلت أسعار النفط في السالب، هذا شيء ممتاز. بعدين بدأت الأسعار ترجع ترتفع بشكل متصاعد، أدى إنه أمريكا عبارة عن دولة تقوم اقتصادها قائم على الدين. ففي ديك الفترة بدأ كثير شركات أمريكية بدأت تفلس، قامت الدولة الأمريكية طبعت فلوس بشكل كبير
3: في برضو في أزمة كورونا،
4: في أزمة كورونا اللي انطبع في فترة كورونا أكثر من اللي انطبع في تقريبا في 60 سنة ماضية.
3: أوكي.
4: فبدأت الأسعار ترتفع. طيب الأسعار لما صار في تضخم في الأسعار إيش تقوم تسوي أمريكا عشان تقلل التضخم في أمريكا؟ تقوم ترفع سعر الفائدة. لما يرتفع سعر، طبعا هو مرتبط بالبترودولار اللي هو علاقة الدولار بالنفط، طيب فالنفط يباع عالميا بالدولار، فالطلب والعرض على النفط هو اللي يؤدي للطلب على الدولار، فلما النفط يغلى معناته الطلب على الدولار يزيد. طيب ولما يغلى الدولار معناته السلع والخدمات في أمريكا تغلى. طيب كيف يخفضوها السلع والخدمات في أمريكا؟ إما إنهم يخفضوا النفط، يعني يخلوا أسعار النفط يخفض ويزيد إنتاج النفط، وهذا يرتبط بأحداث سياسية حسب علاقتك بالدول المنتجة، وعلاقة فرضا أمريكا بالسعودية في ذلك الفترة كانت متوترة، فكانت هذه كلها علاقات أدت إلى أنه أسعار البترول تكون مرتفعة، وعلى أثارها أنه أسعار سلع الخدمات في أمريكا مرتفعة. فقامت أمريكا تفرض ما يسمى برفع سعر الفائدة. لما ترتفع سعر الفائدة معناته أنه قدرتك أنت كمستثمر صغير أو مستثمر كبير أو شركة أنك تروح تأخذ قرض من البنك، معناته أنه تكلفة الاقتراض ارتفعت عليك. أنت اليوم كنت قبل كورونا أو في قبل كورونا بتأخذ 100,000 ترجعها 103,000 يعني 3% أو 100,000 1%، فجأة ارتفعت من 3% أو من 1% إلى 5%، فتكلفة الاقتراض ارتفعت، فتقوم الشركات والناس يحجموا عن الاقتراض من إيش؟ من البنوك.
3: من البنوك.
4: فلما يحجموا عن الاقتراض من البنوك النشاط الاقتصادي
3: يقل.
4: فيبدأ يحصل أو كثيرين يفقدوا وظائفهم كثيرين، لكن هذا علاج قاسي عشان لا ترتفع الأمور وتصير مضاعفات أكثر. فالآن تقريبا لنا 2 أو 3 سنين سعر الفائدة مرتفعة، فحتى هنا في السعودية عشان مرتبطين بالدولار أو سعر الصرف بالدولار، وكل العالم مرتبط بالاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فكل ما رفع الفائدة كل العالم يرفع الفائدة والعكس صحيح. فهذه هي المشكلة الأساسية. فأنت في أمريكا لما ترفع الفائدة إحنا هنا رفعنا الفائدة. يعني اليوم اللي بده كان قبل كورونا اللي بده يشتري سيارة فرضا سعرها 100,000 حيرجعها 100,000 و100,500 يعني مرة قليل. الآن اللي بده يشتري سيارة ارتفعت إيش غير كده الأزمات السياسية اللي يعني السيارة ليش ارتفعت سعرها؟ لأن التكنولوجيا اللي فيها تحتاج السيمي كوندكتر. طيب مين اللي بيصنع السيمي كوندكتر ده؟ في تايوان. طيب تايوان هذه بينها وبين الصين مشاكل وتقريبا هي شركة واحدة MIC اللي بتنتج هذه السيمي كوندكتر على مستوى العالم. فلما يحصل انه في تهديد عسكري على هذه الدولة ترتفع اسعار السيمي كوندكتر اللي تنتج منها الحساسات اللي في الجوالات اللي في كل السلع اللي احنا بنستخدمها فيها التكنولوجيا. طيب هذا ادى الى ارتفاع الاسعار. طيب هذا ما اثر على المواطن البسيط بأزمة زي كده؟ بس أزمة كورونا أثرت علينا إحنا حتى القدرة الشرائية للناس اختلفت، أسعار كلها ارتفعت لأنه أسعار الاستيراد ارتفعت لأنه في أمريكا غالية وحتى غالية
3: حتى الشحن وأشياء كثيرة.
4: أيه وتأثر سلاسل الإمداد كمان حتى في فترة كورونا تأثرت. يعني يعني أزمة الآن هذه فلسطين وإسرائيل وقناة السويس وباب المندب أدى إلى إنه كثير من شركات الشحن ما تمر من البحر الأحمر وما تروح من قناة السويس، فأدى لارتفاع تكاليف الشحن. يعني معناته ارتفاع تكاليف التأمين فمشكلة. فصارت مين يتحملها آخر واحد؟
3: المواطن،
4: المواطن أو المستهلك الأخير.
3: صحيح
4: وهكذا.
3: جميل دكتور، احنا برضو ودنا ننتقل يعني إلى زاوية ثانية اللي هي الممارسات الربوية. كيف الممارسات الربوية هذه بتؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات؟ ولكن دكتور إذا سمحت لي رح نتطرق إلى هذا السؤال وناخذ إجابتك بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم الكسب الحلال بعنوان الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع سعادة الدكتور غالب اليماني الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بك دكتور وأهلا وسهلا بك معنا مجددا.
5: حياك الله
3: دكتور. إحنا قبل الفاصل تطرقنا إلى تعريف الأزمة الاقتصادية وإيش هي الأزمة الاقتصادية، وبرضو بعد كده تكلمنا عن الأزمات اللي شهدها العالم في العقود الأخيرة. الآن خلينا ننتقل إلى زاوية أخرى، بنتكلم عن الأزمة أو الفرق بين الأزمة في النظام الربوي وكيف يتعامل الإسلام مع هذه المعاملات.
4: نعم. طيب أول شيء دحين في تقريبا في هذا مثال حي حصل قبل في عام 2008 يسموها أزمة الرهن العقاري في أمريكا. كان إيش سببها؟ سببها اعتماد البنوك الأمريكية على التوسع في الإقراض لإيش للتمويل العقاري. فحصل إنه كثيرين أقبلوا على القروض العقارية وأخذوا، وصارت هذه مرهونة للبنوك كأصول مرهونة، في حالة عدم السداد يؤخذ هذا العقار. الآن توسع في الاقتراض، والاقتراض بنظام الربوي اللي هو إما أن تقضي وإما أن أربي، اللي هو ربا النسيئة اللي نص عليه الإسلام، اللي أخر ما أنزل في القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى آخر الآية. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أول الربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. طبعا هذا هو الربا النسيئة. أما هناك ربا آخر يسمى ربا الفضل ما بنطرق له الآن. فربا النسيئة هذا اللي حصل في البنوك، وحصل بتوسع شديد بلا انضباط إلى أن وصل أسعار العقارات بسبب هذا التوسع البنوك صار في طلب عالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر. يعني سعره فرضا 100,000 والناس بتشتريه ب3 مليون 4 مليون ويقرض على 4 مليون. فجأة يجي من يقيم العقار هو أصلا سعره 100,000. فحصلت أزمة سداد، الناس تعثرت وما قدروا يسددوا، فصارت هذه أصول مسمومة عند مين؟ عند البنك. أخذها أممها وأخذها يبي يصرفها. أنا دفعت له قرض بقيمة 3,000,000 عشان يمتلك القرض.
3: أيوه.
4: وفجأة لما أجي أخذه كأنا كبنك سعره 1,000,000. فحصل إنه هذه أصول مسمومة احتفظت بها البنوك، والسيولة اللي في البنوك انخفضت، مما أدى إلى إشاعة واحدة فقط إنه البنك هذا مو قادر يدي الناس فلوسها. فحصل إقبال كبير من الناس على إنها تأخذ ودائعها اللي في البنك. عجز البنك عن السداد. فلما عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته للغير، الناس هم حاط فلوسها عنده فما قدر يسدده، انهارت الثقة، مما أدى إلى أنه كثير من الشركات المرتبطة بها انهار البنك. فالبنك هذا الثاني متسلف من هذا البنك، وهذا البنك ما يقدر يسدد، وهكذا حصل الديمونو إفكت، مما أدى إلى انتقالها من أمريكا إلى أوروبا إلى العالم كله، وكل البنوك مرتبطة مع بعض. طبعا الأزمات هذه لها زيادة في الانتشار بسبب العولمة الاقتصادية الحاصلة أو العولمة المالية. فحصل انهيار، تلاقي البنك فرضا الأهلي متسلف من البنك الراجحي، البنك الراجحي متسلف من بنك، فكل واحد متسلف زي كده بنفس الطريقة دي. فلما واحد يعجز السلسلة كلها إيش تنهار. يسموها أثر الضومنة. شفت لما الضومنة تحطها ورا بعض وتدف واحدة كيف كلها تطيح، هي هذه السالفة اللي حصلت. طيب سبب الأزمات الاقتصادية إنه جشع من البنوك وجشع من المستثمرين وزيادة الاقتراض بلا حسيب ولا رقيب أدى إلى هذه الأزمات.
3: طيب الدكتور يعني كيف يتعامل الإسلام مع مثل هذه الأزمات؟
4: طبعا الإسلام بدأ عنده ضوابط رئيسية بمنع الغرر، بمنع الربا، بمنع الاحتكار. طبعا الربا في له بديل في الإسلام يسموه المرابحة. يعني إحنا نقوم بعملية مرابحة. فرضا الآن أنت تبي تروح للبنك تبي تشتري سيارة، فقمت ورحت للبنك الربا وقلت له أبي قرض قيمة السيارة 100,000 ريال، أداك 100,000 ترجعها 110,000 خلاص واشتريت السيارة. طبعا هنا صارت المعاملة بين البنك وبين مين؟
3: المستهلك،
4: بين المستهلك الرئيسي. فحصل هنا قرض ربوي. طيب في شيء يسموه المرابحة. أنا أروح للبنك نفسه في البنك الإسلامي أو المعاملة الإسلامية أقول له أنا أبغى السيارة الفلانية لها اشتراطات، أقول له أباها زرقاء فل كامل
3: مواصفات،
4: أدي مصور الشركة، فيروح هو يشتريها، يشتريها يشتريها. شوف راح اضطر أنه يروح لشركة فرضا بدون ذكر اسماء، راح أشترها السيارة هذه. فسارت في حوزة البنك.
3: البنك
4: إيه، يقوم البنك يقول لك إن أنا اشتريت لك هي سعرها 100,000، أنا حابيع لك هي 130,000 تقسيط. فصارت المعاملة بين كم؟ بين 3 أشخاص. أول كانت بين البنك وبين المستهلك الرئيسي، دحين بين الشركة المصنع صاحبة السيارة وبين البنك وبين المشتري السيارة. فحصل ارتباط وثيق، الكل استفاد، البنك استفاد ربح 30,000، الشركة ربحت استفادت. وأنا استفدت أمتلكت السيارة. طيب يعتمد الاقتصاد الإسلامي على الأصول. ممكن أنا أروح للبنك أقول له أنا أبغاك تبني لي البيت الفلاني، أدي له المواصفات وأدي له الأمور كلها، والأرض أرضي أو أرضه فيقوم البنك يبني البيت على المواصفات اللي أنا أبغاها على سعر معلوم. طيب ممكن كمان هذا بطريقة معينة، فصار البنك هو اللي راح جاب المقاول، البنك هو اللي راح اشترى المعدات، البنك هو اللي فشوف في طرف ثالث مين استفاد، شايف اللي هو القطاع العمراني استفاد انه البنك خش بنفسه بنى بنفسه او جاب مقاول. فهذه كل الامور مو زي لما انا اخذ قرض واروح ابني، فصار واحد طرفين. طبعا شيء ثالث، في نظام يسمونه نظام السلم، وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نظام السلم اللي هو نظام الزراعة عن طريق تسليم المبلغ وتسليم البضاعة بعد ايش؟ بعد فترة. على سبيل المثال المزارعين يبدأوا إنتاجهم للتمور، فما عندهم السيولة الكافية إنهم إيش يزرعوا. فأنا كغالب أحب فرضا العجوة، أروح للمزرعة دي أقول له أنا أشتري منك محصولك هذا السنة الجاية بوزن معلوم بوقت معلوم. طيب فأستلم منك العجوة السنة الجاية فرضا 2 طن، فهذه قيمة 2 طن اليوم أديك هي. فهو يروح يأخذ الفلوس واشتغل. هذا نظام السلم، تقدر تستخدمه البنوك في تمويل النشاطات الزراعية بهذه الطريقة.

0: العهد القريب الناس بتسوي بس ما تعرف انه هي معاملة تورق. انا بدي اتزوج واحد جديد بيتزوج مع دخل دوبه متوظف وراتبه 5 6 آلاف، فما يقدر يتزوج بهذا الراتب.
1: صحيح.
0: فيروح يشتري له بنيت بالتقسيط قيمته 100,000 ريال وياخذ البنيت. شوف بالتقسيط يعني امتلك البنيت ولكن يسدد قيمته.
1: أيوة.
0: قيمته كم؟ 100 بالتقسيط، 130,000. فيروح يشيله ويروح يبيعه كاش ب 90,000، فاخذ كاش كم؟ 90,000، ولكنه ملتزم انه يسدد ل 130,000،
1: أيوة.
0: صح؟ ملتزم مع الشركه اللي
1: صحيح.
0: بعته السياره. فيروح بهذه الاموال يسوي بيها اللي يبغاه، يتزوج ولا الغرض من طلبه للامان. الان البنوك بتسوي هذا الامر عن طريق بيع، تبيع لك حديد ولا رز ولا غيره. هذه هي المعاملات المالية المعاصرة الإسلامية الآن اللي منتشرة في كل العالم.
1: جميل دكتور، حقيقة مستمتع كثير بالوقت معك، والوقت ما شاء الله تبارك الله مشي بشكل سريع جدا.
0: الله يسلمك.
1: الحديث معك ماتع جدا يا دكتور،
0: الله
1: وبإذن
0: يسلمك.
1: الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بتعمق عن الأزمات الاقتصادية بإذن الله تعالى. راح نتكلم إن شاء الله دكتور إذا أنت أعطيتنا الموافقة بإذن الله في الحلقات القادمة،
0: بإذن الله
1: راح نتكلم عن الرؤية الإسلامية للوقاية من الأزمات وحلول عملية كذلك مستمدة من الاقتصاد الإسلامي والعديد من الأمور بإذن الله تعالى. قبل الختام دكتور أتوجه لك بالشكر الجزيل على قبولك لهذه الدعوة وعلى تنويرك لنا في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور.
0: الله يسعدك والعفو، وإن شاء الله اللقاءات الجاية نستزيد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا ضيفا عزيزا في حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، والتي تحدثنا فيها عن الأزمات الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي مع ضيفنا الدكتور غالب الذي أضاء لنا معالم الرؤية الإسلامية في الوقاية من الأزمات وتقديم الحلول العملية لمواجهتها. شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من الكسب الحلال لنواصل معا رحلة البحث في أسرار الاقتصاد الإسلامي وكيف يرسم لنا طريق الرزق المبارك والتنمية المستدامة. قبل الختام أحبتنا ومستمعينا، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، مني أنا محدثكم من التقديم عالي ابن محمد القرني، ومن الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة ومسبغا على نور الشرع الحكيم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول: أي فلو، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذن. ثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم. في زحمة الحياة وتشابك المسائل تبقى الحاجة قائمة إلى من يكشف الغموض ويوضح الأحكام بنور الكتاب وهدي السنة. مسائل وأحكام, مسائل وأحكام, مسائل
2: وأحكام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
1: مسائل وأحكام, وأحكام, مسائل وأحكام. محطة فقهية أسبوعية نطرح فيها ما يشغل القلوب من مسائل ونستجلي فيها الأحكام بضياء الشريعة الغراء. يقدمه لكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واهتداء واقتداء إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة نذكركم، وفي هذا البرنامج مسائل وأحكام نقدم لكم درسا ملخصا إن شاء الله من الكتاب المبارك، من الكتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وأطال عمره في طاعته وثبتنا الله وإياه وزادنا الله وإياه من فضله وعلمنا الله وإياه وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. إخواني في الله، أثنى الله سبحانه وتعالى على التفقه في الدين وأمر به وحث عليه بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية. والفقه هنا عباد الله الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والفقه بأحكام الشرع بما يشمل مسائل الاعتقاد والأحكام التي فيها، ويشمل باب العبادات والمعاملات ونحوها. والفقه والتفقه في الدين انبرى له أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واشتهر فيما بينهم، حتى صار منهم أئمة في الفقه ومنابر في الفتوى، وعلى رأسهم العبادلة الأربعة، الذي هو عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم، هكذا زيد بن ثابت وأبي بن كعب وكثير من الصحابة وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الباب، أي باب التفقه، أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الأمة وصار عندهم وساروا عليه على هذا الفقه، وسار من بعدهم فجاء التابعون وصاروا في هذا المنطلق وهذا الباب أئمة، إلى أن جاء الأئمة الأربعة. أنا مشتهر الأئمة الأربعة، وإلا كان من التابعين من هو أعلم منهم كسفيان الثوري وابن المبارك وغيرهم، هؤلاء والليث بن سعد وغيرهم، لكن اشتهروا هؤلاء الأئمة الأربعة الأجلاء، أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي محمد بن إدريس والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة. اشتهرت مذاهبهم، ثم صار لهؤلاء أتباع يؤخذ عنهم، ثم صار الأمر في التفقه على طريقين، طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الفقه أو التفقه. طريقة أهل الحديث يعني في السنن والمجاميع جعلوا أنه يذكر المسألة في الباب ثم يسند ذلك، من قال بهذا من قال بهذه المسألة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسند إلى أبي بكر أو إلى غيره من الصحابة أو إلى من بعدهم. وعلى هذه الطريقة السنن والآثار، وعلى رأسها الصحيحين ثم السنن. وأما الآثار في الفقه فقد احتواها جمع من الأئمة والتابعين كمصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، وهكذا الكبرى البيهقي، وكتب ابن المنذر عليهم رحمة رب العالمين. هذه اعتنت بالآثار، آثار الصحابة وآثار التابعين، أقوال التابعين آثار الصحابة. والطريقة الثانية طريقة المتفقهة، وهم الذين ساروا على أقوال إمام وآرائه، وصاروا يجعلون الفقه على أصول ومقدمات وضوابط وشروط وأركان، وهذه طريقة أهل الفقه أو أهل المذاهب. هذه الطريقة صارت في أمرها أيضا على جهتين، جهة يجعلون التمذهب على أقوال الإمام وآرائه واستنباطاته، ثم بعد ذلك إما أنهم يتجردون للدليل وإما يقلدون، يعني يعملون بالدليل يقدمونه حتى على أقوال الإمام، وإما يقلدون. ومن هنا كان الرأي المذموم، يعني في التقليد في الفقه الذي هو التقليد للإمام الأئمة أو لمذهب من المذاهب، يعني المذهب كامل يقلد بعجره وبجره وبحسنه وسيئه وكما هو فيه، هذا التقليد المذموم. أما إذا تجرد للحق وجعل طريقة الفقهاء والتمذهب يعني وسيلة لفهم الفقه فهم مبسطا فقط، والاستيعاب مسائل الفقه بشكل أوسع مع عدم التقيد أو الالتزام بمذهب معين، بل يتجرد في ذلك للدليل والانصياع له، وهذا المذهب فيه طريقة مفيدة لم يتركها أهل السنة لا من الأوائل ولا من المتأخرين. فلا بد من نفرق بين هذا الشيء المهم. الآن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيف سار في كتابه الممتع، شرح الممتع على زاد المستقنع، وهكذا قل العلامة الفوزان في هذا الكتاب، أنهم تجردوا للدليل، تجردوا للدليل، مع أن هذا الكتاب على فقه على الفقه الحنبلي، ملخص منه، ملخص من الروض المربع كما سيأتي في مقدمة العلامة الفوزان. هذا المطلوب، أن يتجرد الإنسان للدليل سواء كان حنبلي أو شافعي أو مالكي، وإنما نقول استوعب المسائل في المذهب الحنبلي وكذا، أما نقول أنه تعصب المذهب الحنبلي ليس هذا بصواب. والصواب أنه تحرى الدليل وتحقق من الصواب، سواء علامة العثيمين أو ابن باز أو آل الشيخ أو العلامة صالح بن صالح الفوزان، صالح بن فوزان الفوزان. أما التقليد المذموم فقد تقدم التزام مذهب معين، هذا ما نهى الله عنه، والله سبحانه وتعالى لم يأمر أن نتبع أحدا غير كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهم إذا خالف الدليل فإننا ملتزمون بالدليل مع حبنا واحترامنا وثنائنا الكامل على الصحابة رضي الله عنهم، فإننا مأمور كذلك بمجانبة القول الخطأ والأخذ بالدليل. وعلى هذا سار بعض الأئمة كشيخ الإسلام، له شرح العمدة في مذهب الحنابلة، شرحه شرح جميل وحرر فيه مسائل كثيرة، ومنه أجزاء كثيرة مطبوعة. وهكذا من العلماء كما تقدم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي شرح الممتع الذي صار مرجعا عند أهل العلم وطلبة العلم. فالتزام شيء من هذا ليس معنى التقليد، إنما هو استيعاب المسائل والفروع والجوانب، وهذا حسن جيد. قال: وهؤلاء انقسموا إلى طريقين، طريق ما ذكرنا لكم يعني شرح المتون الفقهية، والثاني جمع بين الطريقين الحديثية والفقهية، كالمحرر لابن عبد الهادي وابلغ المرام الحافظ بن حجر، والابن الملقن أيضا كتاب في ذلك وغير ذلك ممن لهم عناية بالمسائل الفقهية، فيذكرون الحديث ثم المسألة ولو حديثا ضعيفا يذكرونه. وهناك كتابان للمقدسي، العمدة الصغرى التزم فيها المتفق عليه، والعمدة الكبرى أكبر منها وأوسع، الكل نافع هذا الباب، الملخص الفقهي. نعم، بين أيدينا هذا الكتاب العظيم وهو الملخص الفقهي العلامة الفوزان. العلامة الفوزان له مؤلفات كثيرة، وبداية اسمه هو فضيلة علامة الفقيه المرشد المربي معالي الدكتور الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وأسرة الفوزان من الوداعي من قبيلة الدواسر من بلدة أهل الشماسية والشماسية. ولد عام 1350 الهجرة، أسأل الله أن يطيل في عمره. مشايخه كثير، منهم عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإمام الكبير، وهكذا عبد الله بن حميد رحمه الله، والشنقيطي الإمام الشنقيطي، وهكذا عبد الرزاق عفيفي، وهكذا صالح بن إبراهيم البليهي وعبد الرحمن السكيتي ومحمد بن سبيل، وتولى مناصب كثيرة منها عضوية هيئة كبار العلماء، أما الآن فقد صار الرئيس، رئيس هيئة كبار أهل العلم. ونعم الاختيار، ونعم الاختيار لهذا الرجل العالم الإمام الصالح العابد الصادع بالحق نحسبه الله وحسيبه، وعضوية المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضوية لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، وهكذا عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبالإضافة إلى ذلك فهو إمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير المتعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز، ويشارك أيضا في الإجابة في برنامج نور على الدرب في الإذاعة، كما أن لفضيلته مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى جمع وطبع بعضها، كما أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه، وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة. مؤلفاته كثيرة، نحو 50 مؤلف، منها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية عند المواريث، وأيضا الأحكام في الأطعمة، أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، وأيضا من مشاهير المجددين في الإسلام كتاب نفيس، وأيضا الملخص الفقهي هذا كتابنا، وأيضا بحوث فقهية في قضايا عصرية، وأيضا إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ومجمل عقيدة السلف الصالح ودور المرأة في تربية الأسرة، وغيرها من الكتب والبحوث والرسائل العلمية، منها ما مطبوع منها ما في طريقه للطبع، حفظه الله ورعاه. الملخص الفقهي. قال العلامة الفوزان في هذا الكتاب العظيم مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى من دين، وبعد، فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات إذاعة القرآن الكريم، ولها عمر عظيم قريب 65 سنة إذاعة القرآن، فيها دروس العقيدة، فيها دروس الفقه، فيها الفتاوى، فيها التلاوات، فيها التجويد، فيها العلوم النافعة. نعم، فهي إذاعة مباركة. قال: كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألح علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده. سبحان الله، ما كان يظن. ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمت للطباعة. هذا الكتاب عظيم، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده. الكتاب فيه خير، كتاب عظيم، نحسب الله حسيبه المؤلف، من العلم والخير والسنة والإخلاص. قد انتشر هذا الكتاب واشتهر ونفع به خلق كبير، انتفع به خلق عظيم. وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب الروض المربع شرح الزاد المستقنع. الروض المربع للعلامة منصور البهوتي من الكتب المعتمدة في بلاد الحرمين، مساجدهم وحلقاتهم وندواتهم ومجالسهم على المذهب الحنبلي، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم محمد بن قاسم رحمه الله مع بعض التنبيهات. وهذا عبد الرحمن بن قاسم جمع فتاوى شيخ الإسلام من السند والهند ومن تركيا ومن أوروبا حتى جمع فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الروض المربع للعلامة البهوتي، وهو شرح زاد المستقنع، وشرح والزاد المستقنع مختصر في المذهب الحنبلي وأصله المقنع، وصاحب زاد المستقنع لخصه فجعله اقتصر فيه على الدليل، جعله على دليل واحد وعلى القول الراجح مذهب الإمام أحمد وعلى رأيه، يعني على رأي هذا الحجاوي. ثم أتى المرداوي في الإنصاف ترجيح آخر. فهذا الكتاب الروض المربع مرجع من مراجع المذهب الحنبلي ومرجع مراجع الفقه الإسلامي مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. نعم، يعني هذا العلامة الفوزان حفظه الله ورفع الله قدره يبين أنه ما يتعصب المذهب الحنبلي وإنما يتحرى الحق والصواب. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا كتاب الملخص الفقهي، مختصر فقهي في المذهب الحنبلي. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان يوم الدين. هذا فضل التفقه في الدين. قال: أما بعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية بن أبي سفيان. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، على تفسير جماعة المفسرين وهو الصواب. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فإذا اجتمع العبد انتفع في الدنيا والآخرة وصار من أهل السعادة، أنك تأخذ العلم النافع ثم العمل، ثم يورثك العمل الصالح. مثلا تتعلم عن الصلاة وفضلها، ثم تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحافظ على أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. هذا هو العلم النافع. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لسائر الأمة ونحن أولى والله، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله عز وجل وقل ربي زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا حديث أنس خرجه الترمذي برقم 3509، وفيه رجل ضعيف. وقد احتج به الألباني في كتابه الصحيحة برقم 2562. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما جاء عند أبي الدرداء، هذا أبي الدرداء عند الإمام الترمذي.
5: ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ صحيح، لابد تعلم العلم. ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم عن التشبه بهم. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم من تشبه بهم. فلا بد من العلم النافع ثم العمل الصالح. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي تقرأها ونقرأها في كل ركعة من صلواتنا، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقبلها اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، يعني مخصوص باليهود والنصارى، هذا جهل. لا، ليس مخصوص باليهود والنصارى، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله إياه ويختاره له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما، مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهو يبين لنا حكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، فرضها ونفلها. صحيح، فاتحة ركن، لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. إخواني في الله، إخواني المستمعين، وعبر هذا البرنامج، في هذا البرنامج مسائل وأحكام، اعلموا أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة فعلا والله. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباحه الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة فعلا العلم. لأن الجاهل يقع في هذه المحرمات كلها، في المكاسب المحرمة والطعام المحرم والملابس المحرمة والبيوع المحرمة، ويدخل في كلها الجاهل. والمتعلم لا، المتعلم يكون معصوما ويجيب الله دعوته إذا استجيب الله له. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. تشتري كتابا أو تقرأ كتابا أو تسمع دروسا، الدروس مليئة في الكمبيوترات، دروس العلماء عبد العزيز بن باز، بن عثيمين الألباني، العلامة الواجعي، كتب العلماء الكبار، وهكذا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وسائر مشايخ أهل السنة والجماعة، في سواء في علوم اللغة أو في علوم الفقه أو في العقيدة أو في مصطلح الحديث أو في التجويد والقراءات، خير موجود. قال علامة الفوزان: فاحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن تتصل تسأل العلماء. أنت لو تريد تشتري أدنى شيء تسأل كيف هو قوي وكيف اقتصادي وكيف جودته ومن الذي جربه وهكذا، فكيف بدينك وعقيدتك ومنهجك؟ ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال علم الفوزان: فاحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. وكذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية، مع أن ترك المجلات أفضل لأن أكثر المجلات فيها الصور، والنشرات التي تعنى مسائل الدين. الأصل الكتب، تقرأ الكتب والمطويات والكتب المختصرة والرسائل والمؤلفات فيها في أي فن من الفنون. لو تقرأ كل يوم صفحتين ستكمل كتبا كثيرة في الشهر والشهرين، تجعل لك ساعة تقرأ في هذا الكتاب صفحتين وهذا الكتاب صفحتين وهذا الكتاب ثلاث صفحات، وإذا بك يكمل الشهر وقد عندك علوم كثيرة في عقلك. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك، يعني كثر علمك وتوسعت مداركك وعقلك واستنارت بصيرتك، البصيرة القلب. ولا تنسى يا أخي أن العلم إنما ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما. مثال: لو أنك الآن تحفظ في دعاء الاستفتاح ثلاثة أدعية أو أربعة: سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفي الصلاة الثانية: اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، وفي الصلاة الثالثة: الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، وهكذا. انظر كم ستحفظ وسيثبت عندك هذا. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. وقال أيضا: لا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا علمت أو عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا فيه أيضا حديث أنس لكنه ضعيف، خرجه أبو نعيم في الحلية. ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذو العقول، يعني ذو العقول الصحيحة الأذكياء العقلاء، هم الذين يتنافسون في نيل العلم، يحرصون على العلم ومجالسة العلماء والصالحين والدعاء. قال يعني العلم: فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهنا حذف النتيجة والجواب، ما قال يستوون أو لا يستوون، حذفها لأنه فرق كبير بل لا مقاربة ولا مقارنة بين العالم والجاهل. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقربين بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لكم بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، وسنقدم لك ما تيسر من ذلك لعل يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من علم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: كنا في تجليات مسائل الدين بأحكامها الواضحة لينعم القلب بطمأنينة اليقين. كان معكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف في حلقة من حلقات برنامج مسائل وأحكام. مسائل وأحكام. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. نلقاكم بإذن الله يوم الأحد القادم في تمام الساعة، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تثري حياتكم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
7: محاسن الإسلام.
8: محاسن الإسلام.
9: الدين عند الله هو الإسلام.
10: هو الإسلام.
11: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
12: إن الدين عند الله الإسلام.
13: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
11: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
13: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
14: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
13: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: يتعلق، وهو أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية، وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل. دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح. ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى الإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله الإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
2: في الصلاة عليه،
3: في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
2: جميل. دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل

0: لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه. الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف، يعني أيا كان الأمر. لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق، هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق، أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن. لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة، أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب،
0: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا. بعضهم جعلها حقا واجبا، قال هي حق فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل، وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له النفقة، وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها، وهكذا

0: يعني ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل، بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت وهذاك يقول احضن أنت،
1: تصبح واجبة.
0: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
1: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني
0: صحيح
1: الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياتهم.
0: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حفظ له ديانة أمام الله عز وجل وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك أيضا من ضمن هذه الأشياء، يعني من المحاسن أن الإسلام جعل النفقة على الأب، يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا لا تقدرون على شيء، لا يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يدافع عن حقوقه ولا أن يطالب بها، ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل، وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم
1: جميل دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية،
0: نحن
1: أدلة ماذا؟
0: أدلة الحضانة، نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم اهديها، فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام.
1: لماذا؟
0: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية. لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، أن للأبي حقا، فلم يجعل. ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون لم يرد نص على إلزام شخص معين بذلك، هو فعلا أن يجعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
1: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
0: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون يجوز تقديم من حقه التأخير. أيوة. وتأخير من حقه التقديم
1: بدون إلزام،
0: لا، مع أن الحديث يقول أنت أحق به. لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفأة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم. وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي بعد ذلك. ويقولون الأمر يقوم على المصلحة. ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم، أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه التقديم
1: بناء على المصلحة،
0: بناء على مراعاة المصلحة. وليس في هذا إغفال الأدلة. ليس
1: جميل.
0: في هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال بالنسبة للمرأة، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
1: تتحقق الغاية من الحضانة،
0: أي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال: ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله.
1: جميل دكتور، والله حقيقة يعني من من من من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، أيا كانت هذه المصلحة، تجد أن الإسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن إغفال جانب على جانب معين. فمثلا في في في فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد أن رحى التشريع الإسلامي يدور مع هذه المصلحة.
0: وهذا أمر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الإسلام جاء لجلب المصلحة أو تكميلها، ودرء المفسدة أو تقليلها. ولذلك هذا في المبدأ العام. وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة. ولذلك إذا رأى القاضي في حال، لو حتى لو حكم، يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة. فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون. لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذوا، يعني هم شغالين عند، يعني إذا صح التعبير، هم شغالين لتحقيق، ما نقول عند الطفل، ولكن نقول لتحقيق مصلحة المحضون،
1: لتحقيق مصلحة الطفل،
0: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون. والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي، إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء، القاضي يلاحظ ذلك ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون. حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير، العلماء يقولون قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك.
1: الله،
0: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأنه، لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كلما اختار.
1: جميل.
0: وإذا فالأمر يقوم على هذا، طبعا في مرحلة الاختيار، وهي ما زالت في مرحلة حضانة. يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما في قبل، أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى السماء، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك. فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بأنك رغم جفوتها ودود.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة ويلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أعمال القلوب والمنازل الموصلة إلى الله علام الغيوب، وحديثنا هذا اليوم عن منزلتين، عن منزلة الخوف والخشوع. أما منزلة الخوف أيها المستمعون هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم أن أبعث عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أن أبعث عبادي. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف أيها المستمعون لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم الشيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وذنوني قال: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله حق الخوف، ومن منزلة الخوف إلى منزلة الخشوع. فالخشوع منزلة عظيمة. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها المسلمون قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فقيل: ما تقول في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما في الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيها وخشع فيه لربه، وما اعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعلق قلبه اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها قوم وقال بقبولها آخر. ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فمن ظن أن يهدي إلى ملك من الملوك جارية بها عوار فقد أخطأ، إنما تكون سالمة من العيوب. وبالجملة، مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن أن يبطلها بتكبيرة واحدة واعتدال في الركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قالوا سامعي الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر الرسول بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وهو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: أستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
3: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
3: الله يسلمك.
1: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وأستاذة جمانة. نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي، كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمع أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول. إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، اللي الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة، يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكله نفسها، العصبيه والحساسيه هذه الزياده، حاول انك تبنجها، يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكله. اذا كان انت تتاثر من حاجه معينه ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجه ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجه ما يعرض،
1: نعم، من شد اعصاب يعني
2: نعم. المشاكل الدول الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أقفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا. نرجع للقولون.
1: تفضلي استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له اتاء، يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مظبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعانوا من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دام صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا أنك أنت تتوجه لطلب، في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا أنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة حنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو إنه عارف عنده قولون عصبي ويفضل إنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو إنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا.

0: عارف انه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث انه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل
1: طبيعي.
0: هذه، او الاعصاب نفسها عندك، او انه الالم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين، او خلال الاسبوع 3-4 مرات، هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم انك انت تتجنب الاغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبهة تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح.
0: لأن
1: أنا
0: عملية
1: عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في ال يعني ما
0: أيوة،
1: عنديش
0: لأنه
1: السبب.
0: هو يثير اللي هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبان بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. الابتلاع، ابتلاع الغازات، ان الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقه تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من اداب الاكل، وما حطوها من اداب الاكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لانها اول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششو اللي هي ما يعني اكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الالبان ومنتجاتها، الالبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون فيه إفراز اللي هي مادة الكايزين أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية بعض الأحيان. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
0: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا يعني
0: ممكن، الأكلات الهندية ممكن، الأكلات حقتنا العادية ممكن الواحد يحب يحط فيها
1: يحط عليها الشطة،
0: يحط عليها الشطة، هذه الأشياء. ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في امراض حقه القولون،
1: هنا تشعبنا
0: التقرحات يعني. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: كمرحله اساسيه
0: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم
0: فإحنا
1: من
0: نحاول
1: كلامك يا
0: تمام،
1: أستاذة إنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض
0: ما
1: القولون.
0: يزيد عن 3 أكواب،
1: أها
0: ما يزيد. وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي إنه
1: كوب
0: ياخذ
1: واحد، تمام
0: أشياء زيادة.
1: تمام
0: خذ اللي يصحي بس، أو إنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين إنك أنت تاخذه في الصباح. أيضا دندات أكثر من كده وأوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله إنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض لأمراض القولون كمعلومة عامة.
1: لا حول.
0: الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تاكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل انك انت تقرا الروشته حقت الاغذيه، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرا متى بالضبط انت تاخده. في ادويه تستدعي انك تكون تغليف للبطن، انك انت تاكلها مع الاكل، انك تاكلها بعد
1: بعد
0: الاكل،
1: الأكل
0: انك
1: أو
0: انت
1: في شيء
0: تاكلها
1: قبل، صح؟
0: مثلا، صحيح، في بعضها تاكلها في وسط دهني، يعني لازم تاكل دهون معينه قبل لا تاخذها الادويه. في بعض الادويه تاخذها في وسط قلوي، في بعض الادويه تاخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي انت تاخذها بالنسبه للادويه، لانه في بعض الاحيان انتبيوتيك، مثلا انتبيوتيك يكون قوي على المعده، فيفضل انك انت تاكل مثلا كربوهيدرات مثلا او ماده غذائيه ما تسبب لك اثاره للقولون كشكل عام. تمام؟
1: تمام. طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
0: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي إحنا
1: قلنا
0: تكلمنا
1: إنه
0: عنها،
1: الأطعمة
0: اللي مفروض
1: الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء مقلي، البطاطس،
0: الأطعمة الدسمة
1: أها
0: طبعا طبعا
1: جميل،
0: تشتمل
1: المشروبات
0: فيها.
1: الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
0: بالنسبة للأغذية اللي
1: أي
0: يتناولها مرضى القولون،
1: أي
0: الأغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الماء الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدأ عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينه انها تربط على الفؤاد، تهدي للشخص، تهديه
1: جميل
0: قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينه. التمر سبحان الله من الاغذيه اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 أو 7، بحيث انها تهدي القولون. سبحان الله وجد انه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حاله ويعطي حاله يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الاشياء اللي ذكرت في القران، التين والزيتون، يعني هذه من الاشياء اللي يفضل انه الواحد ياخذها. وكمان اذا اخذتها مجففه تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى انه مرضى القولون ممكن يعانوا من امساك او
1: صحيح.
0: اسهال أو أعراض يعني مفاجئة أن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه الواحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأن بعض الأحيان تسبب اللي هي النساء. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذ جمانة بالنسبة لما يخص
0: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل ان الواحد ياخذها كبسولات مو يشربها، لانه امتصاصها تكون اقل سرعة، لان احنا اللي بنوصلها للامعاء، فعشان كده ناخذها على هيئة كبسولات عبال ما توصل لمنطقة الامعاء اللي هي عملية امتصاص، تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بياخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها، وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
2: غذاؤك،
0: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
2: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي أخذها.
0: انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع الواحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل، هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
0: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
0: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع، هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة ياخد دائما الحبوب حقت زيت النعناع، تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تليين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله
4: استاذ جمانه.
1: تفضل تسمع.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك استاذ جمال. بالنسبه لنبته الليمون، يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى صلاة الفجر. الأهل المدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير
0: ممتاز.
4: يعني قبل تناول الإفطار ساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني الليمون فريش مع الموية طبعا.
0: تمام. ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح برضه كولون أنهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعده.
0: واحنا قلنا الان احنا بنتكلم في هذه الحلقه انا القولون العصبي، ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
0: رجاء
4: افني على كلامك او انت بنفس الوقت تفني على كلامي بشرط ان ما يكون هناك تقرحات.
0: مو صحيح
4: 100% تقرحات يشرب مويه بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
0: صحيح.
4: الشيء الثاني اذا مثلا لدي او لدي احد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
0: أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
0: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السادة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
0: هي للأمعاء، هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب، لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا إن شاء الله ما معي أنا.
1: أبو
4: ترك. إيش بالسؤال الأخير معلش؟
1: تفضل عشان الوقت بس.
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر.
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب؟ الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من قولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون، ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل وما شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي، أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا
0: جزيلا. أهلا
1: وسهلا. تفضل يا أستاذ جمال. بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني أتحدث في السؤال الأول.
0: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء، حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء، وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر، أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها، غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب، نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذا الشيء، لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم، فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه، يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
0: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافر،
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية.
0: مفروض تسدده وقاربه، انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده قولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
0: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم، التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة، ما هو يوم ولا يومين، حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
1: تفضل. طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال، أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني؟ مع جزيل الشكر لك والقائمين.
0: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب.
0: فيها عن
1: نتمنى يا جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
0: يروح الدكتور، روح الطبيب، ما يجلس
1: طيب.
0: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
0: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة دمك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريليستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
0: أوكي. يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع إعلام الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
5: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
5: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمية يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ المفروض يكون في الأسبوع. النقطة الثانية عمرك بالنسبة بر اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوة. صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
5: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، أصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
5: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوع الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
0: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
6: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
7: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. معلومات وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله، وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك.
8: إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتم الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة، وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي، استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معناه فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي، وهذا مر معنا في الصوم. ومثله أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه، ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني أو به أذى من رأسه، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام ثلاثة أيام، أو صدقة يتصدق على ستة مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق، نقول لا. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى شيء من المحظورات ففعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي. بمعنى الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج، يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن، يعني ذهب العدو، أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف، فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد، لم يجد الهدي لأنه عاجز عنه أو فقد الهدي، فصيام، يعني فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج حال إحرامه بالحج 7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج، فلا رفث يعني لا جماع، ولا فسوق أي معاصي، ولا جدال أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلا على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا، تزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى. إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم، أن تبتغوا يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات، المقصود إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 9-12، تفيضوا يعني تتجهوا من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أثناء الإفاضة، أثناء الإفاضة من عرفة وقت الزحام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا في مزدلفة، داخل مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام، إذن هو في مزدلفة. كان المشعر الحرام كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه، اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم، هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، أهداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبله، من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى، لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا، أعاد الكلام، الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان، كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، مزدلفة داخل حدود الحرم. فكان كفار، كان قريش يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر، أو أشد ذكرا، اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم، يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خيري الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب، مما كسبوا، ثواب بسبب ما كسبوا، ما عملوا من أعمال الخير، من الحج والدعاء ونحو ذلك. والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة، أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول والله سريع الحساب. لا نقيس قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11، 12، و13. وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين تعجل الرجوع إلى أهله يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك. فهم مخيرون، فهم مخيرون. لمن اتقى، لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام. وهو في الحقيقة ألد، يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك، إذن هو منافق. وإذا تولى، تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذن هو يدعي الصلاح، وبعد ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق، ويهلك النسل بالقتل، والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد، الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول: الفساد بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وكذلك وكذلك الشرك. المعنى الثاني: الهلاك. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد: قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع: الفساد بمعنى الخراب، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس: الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي، وقال تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله في فعلك، أنت تفسد، اتق الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، أخذته العزة، يعني الأنفة، الحمية، فاستمر بعمله، أخذته العزة بالإثم، يعني الإثم الذي أمر باتقاء هذا الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول: أخذته العزة فاستمر بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع، يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف، وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلب مرضات الله، رضاء الله سبحانه وتعالى، كما فعل غير واحد من الصحابة مثل صهيب وغيرهم، والله رؤوف بالعباد، حيث أرشد العباد لما فيه رضاه وطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم يعني هنا بمعنى الإسلام كافة، يعني ادخل في جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض أحكام الإسلام وتترك بعض. فبعض اليهود ممن أسلم كان تحرج من، يعني كان يعظم السبت ويكره الإبل، فهذه الآية تشمله وتشمل كل من دخل في الإسلام على معتقدات سابقة يعظمها. الواجب عليك أن تدخل في الإسلام فتعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى، كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. والنعمة في القرآن، ومن يبدل نعمة الله، النعمة في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الدين. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا دين الله بالكفر. المعنى الثاني الثواب، النعمة بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بثواب. المعنى الثالث النبوة، قال الله سبحانه وتعالى: الذين أنعمت عليهم، يعني بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالنبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس الإسلام، والمعنى السادس العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول، في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه، أنت يا محمد أنعمت عليه بالعتق. إذن أحيانا يأتي بمعنى الإسلام وأحيانا يأتي بمعنى العتق، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا، من أهل مكة وغيرهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بالتمويه فأحبوها، ويسخرون، وهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم، يسخرون منهم لأنهم آمنوا باليوم الآخر، والذين اتقوا، اتقوا الشرك، ابتعدوا عن عبادة الأصنام وهم المؤمنون، فوقهم متى؟ يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، فاختلفوا، وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون على شريعة من الحق، فاختلفوا فوجد الاختلاف ووجد عبادة غير الله. فلما اختلفوا بعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم، يعني أنزل مع الأنبياء الكتاب، يعني بمعنى الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإنزاله بالحق وهو يشتمل الحق، ليحكم هذا النبي وهذا الرسول بهذا الكتاب، ليحكم بين الناس بهذا الكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوه، ما اختلف في الدين وما اختلفوا فيه، يعني وما اختلف فيه يعني لم يختلفوا فيه، يعني في الدين، إلا الذين أوتوه، يعني الذي أعطي هذا الكتاب وأرسل لهم هذا الكتاب هم الذين وقعوا فيه. الواجب ألا يقع بينهم تنازع واختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذا الكتاب. قال: إلا الذين أوتوه لأنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه من بعد ما جاءتهم البينات، قامت عليهم الحجج، ومع ذلك اختلفوا. لماذا؟ بغيا بينهم، يعني لأجل أن يأخذوا شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا الحق واضح أمامهم. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا بالرسل وبهذا الكتاب، من كتب الله سبحانه وتعالى له الإيمان يهديه إلى الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمعرفة ما اختلفوا فيه وتصحيح ما اختلفوا فيه بإذنه، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق الحق. أم حسبتم، أم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بمعنى ولم يأتكم مثل الذين، مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين، أتاهم المحن فتصبروا أنتم كما صبروهم. الله سبحانه وتعالى قال: يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال: مستهم البأساء، شدة الفقر والضراء، المرض، وزلزلوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول، يعني حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، استبطأوا الذين آمنوا معه المؤمنون، استبطأوا النصر ويعني تناهى الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب أن يأتي نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه؟ قالوا أن بعض الصحابة كان شيخا كبيرا صاحب مال، فيسأل ماذا ينفق. قال الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير، إذن أي خير فالله سبحانه وتعالى يقبله منكم. ثم زاد بيانا فقال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المعاني كلها شرحناها فيما سبق. ابن السبيل يعني ابن الطريق يعني المسافر. وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم

أنهم كرهوا فرض الله سبحانه وتعالى للقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا مثل كرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وعسى أن تحبوا شيئا قد يكون فيه وهو شر لكم، فيه الذل والحرمان الأجر والفقر. والله يعلم ما هو خير لكم، ومن ذلك فرض القتال وأنتم لا تعلمون. لذلك بادروا إلى ما يأمركم الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الشهر الحرام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، والتبس عليهم برجب، فيتصورون أنه ليس من الأشهر الحرم. فالمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعيروا الصحابة بهذا الأمر. وهذه السرية التي بعثها من المدينة إلى بطن نخلة قريب من مكة. فيسألونك عن الشهر الحرام، يعني المسلمون يسألون هل أخطأوا أو أصابوا، قتال فيه، يسألون عن القتال في الأشهر الحرام الذي وقع منهم. قل قتال فيه، يعني في الأشهر الحرم، كبير، يعني عظيم الوزر، عظيم الإثم، كبير محرم، وهذا قبل أن ينسخ. وصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله، الآن انتهى الكلام ثم بدأ بالرد عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول قل قتال فيه كبير، اسمه كبير، ثم قال الصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، يعني يمنعون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وكفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بدين الله سبحانه وتعالى. والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام، صد من؟ صد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه جرائم، الصحابة فعلوا هذا من باب الغلط، والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير، هو محرم وإثمه كبير، لكن ما فعلتم أنتم أشد مما تتصوروا أن الصحابة وقعوا فيه. إذن نقول القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى والفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل، الشرك الذي أنتم عليه يا كفار مكة أكبر عند الله من القتل، القتل في الأشهر الحرم. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم، يعني كي حتى يعني كي يردوكم عن دينكم فترجعوا إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه، الذي يترك دينه فيرجع إلى دين الكفار، فيمت، هنا شرط، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا فلا اعتبار لها، وفي الآخرة لا ثواب عليها. وننتبه متى يبطل عمل المرتد، لو أن شخصا ارتد عن الإسلام و

0: كان مسلما وقد حج ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، هل نقول أن الردة محت أعماله السابقة؟ نقول هو لم يمت، والله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا دخلوا فيها يخلدون في جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، آمنوا جمعوا بين الاعتقاد والعمل، وجاهدوا في سبيل الله، فالذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. والرجاء في القرآن، أولئك يرجون، الرجاء في القرآن له معاني، المعنى الأول بمعنى الرجاء يعني الأمل، أولئك يرجون رحمة الله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للرجاء، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ارجوا اليوم يعني خافوا اليوم الآخر. المعنى الثالث قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس لا ترون لله عظمة، هذا المعنى الثالث للرجاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر، ما حكم الخمر؟ والميسر، والميسر هو القمار، يعني يسألون عن حكم الخمر وحكم الميسر، وهذا في أول تشريعات الخمر. قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير يعني عظيم بسبب ما يحصل من الخمر والميسر والقمار من المخاصمة والفحش، ومنافع للناس، فيه منافع، من المنافع للناس الظاهرة اللذة في الخمر والفرح، إصابة المال بلا تعب في الميسر، الميسر هو القمار، يأخذ المال من غير تعب عن طريق الحظ. وإثمهما يعني الإثم يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما، يعني الإثم هنا بمعنى المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، ما هو مقدار النفقة؟ ماذا ينفقون؟ ما الشيء الذي ينفقون؟ قل أنفقوا العفو، ما هو العفو؟ الفاضل عن الحاجة، لا تنفقوا ما تحتاجون إليه، كذلك يعني كما بين لكم الأحكام كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تتفكرون في هذه الآيات فتعقلون أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم. والعفو في القرآن له معاني، المعنى الأول بمعنى الصفح، قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، صفح، عفى الله عنك، الصفح يعني المغفرة. المعنى الثاني بمعنى الترك، قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني ترك المهر. المعنى الثالث العفو يعني الفاضل عن المال الزائد، قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المعنى الرابع الكثرة، العفو بمعنى الكثرة، قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا يعني حتى كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون، في الآية السابقة، نهاية الآية السابقة، لعلكم تتفكرون في ما سألتم عن من الإنفاق وما سألتم عن من الخمر، قال لعلكم كذلك تتفكرون في الدنيا والآخرة، في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وجدوا لما الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلا النار. تحرجوا في أمر اليتامى، هل يؤكلونهم؟ هل يأثمون؟ قال الله سبحانه وتعالى تحرجوا حتى أن بعضهم يصنع لليتامى طعاما وهم يصنعون لهم طعاما لوحدهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم يعني إصلاح لهم ولأموالهم، تنمية أموالهم ومدخراتهم خير من ترك تنمية هذه الأموال، خير من عدم الاهتمام بأموال اليتامى. وإن تخالطوهم، تخالطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، يعني هم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، فكذلك لكم ذلك مع اليتامى. والله يعلم المفسد لأموال اليتامى بسبب المخالطة من المصلح، المصلح بالمخالطة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، أعنتكم يعني ضيق عليكم، والتضييق يحصل بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم في أحكامه وفي أفعاله، ومن ذلك ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون، لا تتزوجوا المشركات يعني الكافرات حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز لك أن تتزوجها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، خير من مشركة حرة، الأمة المؤمنة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة. كانوا يعيبون على من تزوج أمة مسلمة ويرغبونه في نكاح الحرة المشركة، فالله سبحانه وتعالى نهاهم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركة قد تعجبك بجمالها ومالها ونسبها، هذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات، أجاز الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات، الكتابيات يعني اليهوديات والنصرانيات. الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أنها يجوز للمسلم نكاحها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين يعني الكفار، لا تزوجونهم المؤمنات حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا جاز تزويجهم. ولا عبد مؤمن، لو المرأة الحرة تزوجت عبدا مؤمنا خير من مشرك ولو أعجبكم لماله ولجماله ولنسبه. ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فقال أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار، يدعون بأعمالهم إلى النار، فلا يليق مناكحتهم وتزويجهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، ويدعو إلى العمل الموجب للمغفرة بإذنه بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس، ومن ذلك أحكام النكاح لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض، المحيض المراد به مكان الحيض وليس زمان الحيض، مكان الحيض يعني الدم يخرج من المرأة من مكان معين، هذا المكان هو المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني هذا المكان فيه أذى، فاعتزلوا النساء يعني اتركوا وطأ النساء، قال في المحيض يعني في مكان الحيض، وليس معناه نعتزل النساء في المحيض يعني في زمن الحيض مثل ما كان اليهود يفعلون. كانت المرأة إذا حاضت لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، لك أن تباشر المرأة إلا في المحيض، يعني مكان الحيض، مكان الحيض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح مكان الحيض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في الحيض، لا تجامعوهن في الحيض، في المحيض، مكان الحيض. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، يعني حتى يطهرن يعني من الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال بالماء. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ينقطع الدم، فإذا تطهرن، انقطع الدم ثم تطهرن، هنا يجوز للرجل أن يطأ زوجته. متى؟ إذا انقطع الدم واغتسلت. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في المكان الجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبل والفرج دون غيره. إن الله يحب التوابين، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا يثيبه ويكرمه. إن الله يحب التوابين، الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين، المتطهرين من الأقذار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. الحرث يعني محل الزرع، يعني محل الزرع، الزرع أي الولد، هذا من باب التشبيه. فأتوا حرثكم أنى شئتم. حرثكم يعني مكان حرثكم، ومكان الحرث هو القبل. أنى شئتم، أنى يعني كيف شئتم، سواء من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إقبال أو إدبار، إذا كان في الفرج. وهذا رد على اليهود لما قالوا، كانوا ينهون عن الذي يأتي امرأته في قبلها من الخلف، فكانوا ينهون عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. ثم قال: وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم العمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة في هذا المقام التسمية عند الجماع. واتقوا، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله في أوامره ونواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه إذا بعثكم فيجازيكم بأعمالكم، هذا من باب التهديد. وبشر المؤمنين، الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بشره بالجنة. ثم قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، النهي عن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تحلفوا بالله، لا تكثروا الحلف بالله، ألا تبروا، لا تحلف ألا تبر، لا تحلف ألا تتقي الله، لا تحلف أن لا تصلح بين الناس. إذن ننتبه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تكثر الحلف بالله. أن تبروا يعني ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، يعني لا تحلف بالله ولا تبر، لا تبر بيمينك ولا تتقي الله سبحانه وتعالى في يمينك، فلا تكفر اليمين، ولا تحلف بأن لا تصلح بين الناس، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأتي الخير وليكفر عن يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، ومن ذلك الحلف فهو قول، عليم، عليم بأحوالكم. واليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اليمين في القرآن له معاني. المعنى الأول: اليمين يعني العضو المعروف، اليد اليمنى واليد الشمال واليد اليسرى. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. فأما من أوتي كتابه بيمينه، المعنى الثاني لليمين جهة اليمين، قال: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة، قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف، كما في الآية التي أمامنا: عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا هو الأكثر. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد، قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. إن نكثوا أيمانهم أي عهودهم. أم لهم أيمان علينا بالغة، أيمان يعني عهود. المعنى الأخير المعنى السادس لليمين بمعنى الملك، وما ملكت يمينك، يعني ما احتوته يمينك، بمعنى الاحتواء والملك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم، يعني بمعنى الاحتواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أفكار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

مات من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
2: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان وهي قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان، قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. هنا أتى القول: إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
2: كاتبين
3: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
2: تعملون.
3: كل شيء منسوخ. فما يلفظ من قول، أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا
2: يا رب.
3: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب، وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
2: رقيب عتيد.
3: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا هذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
2: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
3: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
2: لكن قبل هذا دعنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
3: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال: اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
2: الله،
3: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
3: وباللسان تبايع الحكام، ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
2: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
3: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني
2: كأنه هو في ركب العلماء لكنه
3: سابق نعم،
2: على درجة
3: لعظمته قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
2: سؤال مهم جدا،
3: يعني هو
2: حدد الهدف،
3: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الله، هو كلام يعني ما في بأس. هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه.
2: إيش معنى حصائد؟
3: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلامة.
2: سبحان الله. إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معنى؟
3: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة. قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنه أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني، مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
2: من المراقبة ومحاسبة النفس.
3: نعم،
2: وإيقافها عند الحدود.
3: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، يقول اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
2: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل. ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا إجمالا خطورة هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض أضرار هذا اللسان.
3: أحسنت، والتفصيل يتضح به الأشياء الكلية. فتحدثنا عن حصائد الألسنة وأنها تكب في النار. طيب ما تفصيل حصائد الألسنة؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير، نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر كأني أنظر إلى واحد منهم، المستهزئون هؤلاء، واحد من المستهزئين، يقول ابن عمر كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة الشيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به، إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح، ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
2: نعوذ بالله.
3: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني فيه بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان، هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
2: هو صدر من اللسان.
3: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال، مع أن والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه، كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة، يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول سمع أبي رجلا يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، نؤمن أنه ينزل،
2: قف عند ما قال،
3: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
2: كأنه فيها نوع من اللمز أو السخرية،
3: لا وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم،
2: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
3: كما ذكر الله عز وجل ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
2: لكن كيف
3: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن،
2: ارتعش
3: جاه يعني حالة من قال ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
2: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
3: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن، وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
2: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
3: نعم قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.
2: الله.
3: أنا حتى لو بقول لكم إياه الآن ما أستطيع
2: من حججهم اللي ذكروها.
3: إيه نعم، حجج كلامية هو فيها استنقاص للآثار والنصوص
2: كان يستعظم أن تقال.
3: نعم لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية.
2: جميل.
3: في شغلات ودي أكد عليها بسرعة، يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة يقول لنا
2: باقي 6 دقائق.
3: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة أنه يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
2: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
3: أي نعم لا لا لا لا اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
2: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
3: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
2: صح.
3: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا، الغيبة. مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب، وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام.
2: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
3: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. باذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
2: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
3: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان

0: المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
1: أيضا الشكر موصول للمخرج المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه إلا أنه قال: وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن حبان في صحيحه: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت، على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة النساء من السور السبع الطوال التي اشتملت على بيان الأحكام الشرعية، وتمتاز آيات سورة النساء بطولها وقوة ألفاظها، وعند قراءتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الرابعة وهي قوله تعالى
3: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة صدقاتهن، فتقرأ بضم الدال هكذا صدقاتهن، ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال هكذا صدقاتهن. والصدقات جمع صدقة، وهو المهر الذي يجعل للمرأة في عقد النكاح. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة نحلة، فتقرأ بكسر النون هكذا نحلة، ولا تقرأ بفتح النون هكذا نحلة. والنحلة هي العطية أو الهدية، وهي مشتقة من الفعل نحل بمعنى أعطى من دون مقابل، هبة عن طيب نفس.
1: وأن أتلو القرآن.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، قال: يا رب، آتيتني مالا، فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة، ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين، فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. فهلا أعن الفقراء والمساكين؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين
1: لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف والسلام. قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة،
1: صحيح،
0: مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل.
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: برأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري. ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل 15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم.
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم. سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية
0: في
1: ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم.
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من أمر من روح الله ولا من فضل الله، ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر. هو طلب الوظيفة.
0: نعم. إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية. يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة، وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقولون لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت. وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، وفي ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في ما بقي في القصر، ثم دخل السجن، قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق، فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير
1: حافظ. هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوان؟
1: يعطيهم العطيات.
0: ما عندكم أخوان؟ قال: عندنا أخ، بس أنا أخ من أبينا،
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا بما أدري ببضاعة مزجاة.
1: قال: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجع لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنه أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: يقسون
1: فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا.
1: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لا بد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظ. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيهم معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بنية لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمرهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه المرة هذه جاءوا بشقيقه.
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين.
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
1: الله.
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخيه، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخي. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني نسبة للملك، الظاهر أنه ثمين لهذه.
0: لا وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية. نعم. الملكية من. نعم. هذا الباب يعني.
1: نعم.
0: قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم
0: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه.
0: نعم. ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم. قال: نعم، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة.
1: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
0: كل المسافرين. القافلة. التي فيها إخوان يوسف.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ هم ما يعرفون القصة إخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
1: نعم.
0: قالوا: نفقد صواع الملك.
1: أوه.
0: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول: أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
1: نعم.
0: قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير،
1: وأنا به زعيم.
0: قالوا: تالله لقد علمتم ما
1: جئنا. يعني يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
0: اللي يعترف. قالوا: ما أحد أخذ منا، وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
1: نعم. صحيح،
0: لأنها حيلة.
1: نعم.
0: حتى بنيامين ما يعرف. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف: قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
1: جميل.
0: فهم على طول مبال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم، واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
1: طبعا،
0: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
1: نعم.
0: والدهم. أرأيت جميل. كيف الحيلة؟
1: جميل.
0: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة. قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
1: دبر قبل
0: قبل بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كأني واقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه،
2: لأنه لو بدأ حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
3: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: لطائف قرآنية.
7: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
8: هذه الآية بيّن الله فيها أن الفلاح للذي زكى نفسه، وفيها عدة لطائف وتدبرات. أولاً، ابتدأت الآية بحرف قد وهو يفيد التحقيق والتأكيد، فهذه القضية التي ستتكلم عنها الآية قضية مؤكدة. ثانياً، دلت الآية على فلاح المتزكي، وكلمة تزكى فيها شدة تدل على شدة التزكية، فالإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن يكون شديداً، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه، ولهذا جاءت هذه الشدة لتشعر الإنسان المؤمن بأن الأمر يحتاج إلى شدة ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تواصي ويحتاج إلى مجاهدة لأجل أن يصل إلى زكاة النفس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمن على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا، والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة. في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والعاقبة للمتقين.
1: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم.

0: عليهما.
1: عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وصححه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. رواه البيهقي وصحح إسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. رواه البزار وإسناده جيد. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي: أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم، يزدان ويتضوع

0: اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
1: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، نستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول: هل نزلت هذه الآية في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني كفار قريش. فقال له الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم، أي اتركهم وأعرض عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام. هذا سلام متاركة، لا سلام تحية. اصفح عنهم وقل سلام، أي سلام متاركة وابتعاد عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. سلام متاركة هذا، لأن الكافر لا يسلم عليه. فسوف يعلمون، ما عند الله لهم من العقوبة وما عند الله لك من النصر والتأييد. نعم،
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كثيرا ما أسمع هذه الكلمة من العلماء: الإنسان مسير ومخير. يقول: لو وضحتم معالي الشيخ معنى هذه العبارة.
2: الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل أيضا يسأل فيقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة؟
2: أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صحيح أن أعضاء الجسم تشتكي من اللسان؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشتكون منه؟
2: ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به، على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل كف المسلم لسانه ويده عن أذى المسلمين من واجبات الإسلام؟
2: هذا من خصال الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يتكلم عليهم بسوء، ولا يسب ولا يشتم ولا ينم ولا يغتاب، فيسلم المسلمون من لسانه، ويسلمون من يده، فلا يقتل ولا يضرب ولا يبطش إلا بما أمر الله جل وعلا به. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: لماذا أمر الله بالاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
2: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: لي أخ يكثر من الكلام الفاحش البذيء وأريد نصيحته، يقول: ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
2: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يعني الكلمة الطيبة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني من سخط الله وكلمة محرمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. على الإنسان أن يمسك لسانه عن الكلام السيء والكلام الفاحش، وألا يتكلم إلا بخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: كيف يكون إسباغ الوضوء حيث إنني قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء؟
2: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، وأما أصل الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لما رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء وأعقابهم تلوح لم يصبها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام، لأن الإنسان يغفل عنها، يتعاهدها المتوضي ويبلغها بالماء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟
2: ما يعذبان في كبير، يعني فيما يشق عليهما، ما يعذبان في كبير تركه ودرؤه، بل هو سهل عليهما، ولكنهما تساهلا في ذلك، ما أحدهما فكان يمشي

0: شيء بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يحفظ المسلم لسانه من الشر؟
0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني يتكلم بالخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، أو يصمت أسلم له، يصمت عن الكلام إلا الكلام المباح الذي لا إثم فيه، فهذا حفظ نفسه، حفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا أيضا سائل يقول: من هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟
0: هذا في وصف الذين يقومون الليل، يقومون في الليل ويصلون: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رغم حاجتهم للنوم وما فيهم من التعب من آثار العمل في النهار، ومع هذا يقومون ويصلون صلاة التهجد. فهذا معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: في قصة أصحاب الكهف، هل يصح أن يقال أن الكلب من أصحاب الكهف؟
0: لا، ليس منهم، ولكنه أصابه ما أصابهم من النوم والهدوء هذه المدة الطويلة التي ناموها 300 سنة وازدادوا 9، وأصاب الكلب ما أصابهم، ففيه أن صحبة الأخيار تؤثر حتى على البهائم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: هل يدخل الجنة قوم وهم يسحبون بالسلاسل؟
0: نعم، عجب ربك إلى قوم يقادون بالسلاسل، هذا في الكفار إذا أسروا ثم أسلموا دخلوا الجنة، كانوا هاربين وأسروا، أسرهم المؤمنون فأسلموا دخلوا الجنة بسبب هذا الأسر وهذه السلاسل التي قيدوا فيها، فكانت سبب خير لهم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يقول: ما هو المقصود بما بين رجليه؟
0: يعني فرجه، يحمي فرجه من الزنا وفعل الفواحش، فإنه يضمن له، الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، لأنه أعف نفسه وحمى نفسه من الوقوع في الفاحشة وحمى عرضه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي أفضل كتب التفسير؟
0: كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، تفسير ابن كثير تفسير جليل وعظيم، تفسير ابن كثير على منهج السلف الصالح. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هل ورد هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن من أقسم على الله بفعل الخير والمن والكرم من الله فالله قد يبر بيمينه، هذا إنما يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: هل حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مباحا؟
0: لما كان عنده جارية، مملوكة، وكان يأتي إليها ويتسرى بها، فغضبت زوجتاه حفصة وعائشة من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه الاستمتاع بهذه الجارية إرضاء لزوجتيه، فالله عاتبه على ذلك، قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأمره أن يكفر كفارة يمين وأن يستمتع بجاريته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يكون الأنس بالله سبحانه وتعالى؟
0: يكون الأنس بالله عز وجل إذا عمل العمل الصالح وأخلص نيته فيه لله عز وجل، حينئذ يأنس بعمله وتقر عينه به. نعم.
1: أيضا سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة عبسة؟
0: سببها مجيء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ملأ من أكابر قريش طمعا في إسلامهم، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه الحال لأنه يشغله عن مخاطبة هؤلاء، فعاتبه الله في ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: ما هي العقد التي يربطها الشيطان على الإنسان قبل الفجر؟
0: هي عقد معنوية، فهذه العقد تنحل إذا قام وذكر الله، هذا أول شيء انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يستوي سبحانه وتعالى على العرش؟
0: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش أي علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. استوى عليه يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه. الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا هذا السائل يقول: كيف يكون الوالد ناصحا وقائما بأمور أبنائه؟
0: بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وهو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد

0: عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سلمة: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليتفل عن يساره ثلاثة، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره. وروياه أيضا عن أبي هريرة وفيه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أصابه أرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو يطى، عز جارك وتبارك اسمك. رواه الطبراني في الكبير والأوسط واللفظ له. وقال في الكبير: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ورواه أبو داود ولفظه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره، فقال حين يخرج: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والبزار، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: عظيما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
3: نشكر لكم ونسأل الله الجميع العون والتوفيق.
2: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقعون في التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح بها حتى تستأذن، ولا تنكح فيها حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. الزواج ليس بالسبيل شيء سهل، بل شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه. فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك، ويبين لها الزوج وحاله وأنه كذا وكذا وأنها من فلان وفلان وصفته كذا وعمل كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، ليس السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة قد تستحي، فلا بأس أن يكثر بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد قال ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. الله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول سبحانه: فان تنازعتم فاجبروا الى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس من تزوج اي امراه الا باذنها سواء كانت بكرا او ثيبا. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر، وهكذا الجد؟ الجواب نعم، ليس هو يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت فليس له اجبارها سواء كان اباها وخطب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا اخ يجرى اخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الأبكار بغير إذنهن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
3: هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال معرفة أكفاء من الأكفاء، هذا السن. يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم استنزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو تمت الشعر الخشن حول الفرد من السيرة، بهذا يكون مكلفا. ما التمييز يعني يميز الرجال يعرف عنده وجد يعرف من مقامات الرجال ومن منازل الرجال، هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره، نعم يزوج من هو أولى منه متصف بالصفات التي تنبغي تزوج وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد، فإن يزوجها عمها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها أقرب الناس لها بعد الأخ، أو ابن أخيها كان لها ابن كان لها منه مرشد جيد، يكون تكون ولاة له دون أبي الذي ليس بمرشد لإضاعة عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد الذي يعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفة الأكفاء.
4: نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر أشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الفجادي وكلهم من الرياض، يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
3: نعم، الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا لم تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المسائل، صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني يكون يسقط يطوف كلما دخل حتى يدرك خلط الطواف هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء، المقصود هو ليس بلازم.
4: نعم.
3: من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة: طواف العمرة هو المقدم، طواف الحج بعد نزول عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطوفة الواجبة ثلاثة، أما بقية الأطوفة فهي مستحبة ليست واجبة. في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يسأل لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين بسبب الأجر يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
4: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
3: إذا طاف في أول الليل وبات أو لا يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
4: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول: قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
3: العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج.
4: نعم.
3: إنما تجب على المكلف مرة في العمر، إذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الدائرة كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حل ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حل ميقات الطائف من ميقات النجد، أو من المدينة حل ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاءت العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وعند مناسكها قضاء وسعي وتقصير، وإن لم يجد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات الا بإحرام، فاذا احرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحق والتقصير. اما اذا دخل بنيه العمره فهو خير، ان شاء البيت وطاف وان شاء ترك، ان طاف لا باس وان ترك لا باس. نعم. طيب وليس له حد محدود، لو اعتمر مرات في الشهر او ثلاث او مرتين في السنه او عشر مرات في السنه كله ليس في حد حديد، ليس له حد محدود. اما قول بعض العامه انه اذا انها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم هذا لا اصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
4: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
3: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط.
4: نعم.
3: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، بس كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو كان ضعيف يكون أفضل. وذكر أبو عمر عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا وداع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
4: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
3: هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى القران، فكر من حج مع العمرة مقارنا يكفي معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحب الحج، فإن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام من كان معه هدي ففي الذي حج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا،
4: أن يكون قارنا
3: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فليس له فلا شيء، بل يبقى على حاله حتى يدفع العمرة، إما يستمر الحج إلى الحج وإما يستحرم العمرة، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمرة، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمرة. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت الحج قريب فكمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فأفضل إلى عمرة يستخف يعني ينوي عمرة يطوف يسعى القصر يجعل عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر الحج إذا كان في رمضان له أن يؤدي الحج مع العمرة في القارن، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج كما امر بذلك ويكون قارنا بذلك فلا يحل حتى يحل منه جميع يوم النحر، وان بقي على احرام معتمرا فهو افضل حتى يكمل عمرته، الا اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج مع العمره ويبقى على احرامه حتى يحل منهما جميع يوم النحر. اما الذي احرم العمره وليس معه هدي فهذا الافضل انها لا يلبي بالحج معرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها في الطواف والسعي والتقصير.
4: سؤال زين الدين الثاني يقول إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
3: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من اشغاله كلها يقوم بالوداع، هذا هو الافضل، يكون هو اخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه، وان التجر بعض اهل العلم انه يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كل هذا لا يؤثر ما لا في الطريق أو بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرا هذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عدد الطواف.
4: أيضا عنده ملحوظة يقول هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟
3: مثل غيره، اللهم لا مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام إن تيسر، وإلا في بقي المسجد تكفي، تصلاها في بقي المسجد في العلقة أو في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم.
4: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد، وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفاً.

رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث إلى

0: يأتي في القبر.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين. كان صغيرا حقيرا، عفوا، بل لم يزل كذلك. حينما تقلد المنصب والجاه وزادت الثروة تكبر عمن كانوا معه في صغره، عمن كانوا يتحملونه على ما كان معه من جهل وضعف وقلة، لكنه اليوم ينظر إليهم بازدراء وكأنه لم يجمعه بهم ذلك البساط المتواضع في طرف ذلك الوادي. ينظر إليهم وهو في زهو كزهو قارون، وكأن لسان حاله ومقاله إنما أوتيته على علم عندي. أنا تواضع لهذا وأمثاله، إنها الذلة بأم عينها، إنه التواضع المذموم. أقول لهؤلاء المتكبرين لا أكثر الله أمثالكم. هؤلاء الفئة حينما تتواضع للواحد منهم فإنه يتمادى في ضلاله، وحينما تتكبر عليه فإنه يتنبه. وقد قيل تكبر على المتكبرين مرتين، إذا لم تعظهم إنه لا يحب المستكبرين، فمتى يوعظوا؟ إذا لم تزجرهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمتى ينزجروا؟ أين هم من سيد التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع المرأة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو على أيسر شيء؟ تبا لهؤلاء المتكبرين ولمجالسهم. كان الرجل يدخل المجلس ولا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي مكانه وهيئته. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بيت

0: ليت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله
وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه. إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات، سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث، ومن حسن الحوار، ومن حسن المخاطب، ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاه، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت، وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير، ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها. هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال، الخدم، هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 أو أختين أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه. ومن سعى على 3 بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو 2 بنتان أو 2 أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود، إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم.

0: ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: من رحاب بيت الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال

حكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم

يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

0: عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.

0: الأليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.